0: روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لي خديك ناعمين يا بنجاني بالسنة.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أباي. ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي؟
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

Umma.

وده قلبه ولا يعاني ولا يعاني ولا يعاني. قلبي يقول يا نياني يا نياني يا نياني. وده قلبه ولا يعاني.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هي براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

قتل جناين وش معنى انت اللي شرده منا الورد كله كله كاس

الحب يوم يقابلني خايف أجرب خايف أهرب خايف أقرب يبعد عني خايف إني أحب وخايف ينسى الحب.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المجله الصباحيه على هو راديو التايمز سكوير. اهلا بكم مستمعينا ومرحبا، اهلا بكل من انضم لنا وابتدى يسمع لموجتنا ولبرنامجنا وكل برامج الاذاعه. مستمعينا الكرام، مجموعه من الفقرات بانتظاركم، راح اكون وياكم في اعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. اهلا بكم ومرحبا.

كل عام وانتم بخير مستمعينا الكرام، مستمعي اذاعتنا الجميله. اضحى مبارك عليكم، وان شاء الله دائما ايامكم افراح واعياد ومسرات، وعيدكم مبارك ويعيد عليكم ان شاء الله باليمن والخير والبركات.

إن شاء الله دائما تكون أيامنا كلها أعياد مستمعينا الكرام. ونبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعا في درجات الحرارة وتصاعدا للغبار. وذكر بيان الهيئة أن الطقس هذا اليوم الأربعاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم. ودرجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 39، في المثنى 42، وأيضا ميسان وذي قار 43، وأيضا البصرة 44. وأضاف إلى أن طقس يوم غد الخميس بإذنه تعالى سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية، ويكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا سعيدا.

وجه وزير الكهرباء بالاستجابة السريعة خلال عطلة العيد لمتابعة الصيانات والشكاوى للمنظومة الكهربائية. وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء في بيان إلى أن وزير الكهرباء وجه ملاكات الوزارة في مختلف تشكيلاتها بالاستنفار الفني والخدمي المتواصل مع بدء عطلة عيد الأضحى المبارك وتفعيل الاستجابة السريعة لمعالجة الشكاوى الطارئة وتنفيذ أعمال الصيانة بما يضمن استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية وتسريع الاستجابة للأعطال. وأكد بحسب البيان ضرورة قيام الفرق التخصصية بتنفيذ برامج الصيانة الطارئة والوقائية بالتزامن مع متابعة شكاوى المواطنين ومعالجة الأعطال والاستجابة الفورية للبلاغات الواردة عبر أيضا غرف العمليات والفرق الساندة المنتشرة في المحافظات، بما أيضا يعزز موثوقية الشبكة الكهربائية ويحافظ أيضا على استقرار التجهيز خلال أيام العيد وموسم ذروة الأحمال الصيفية.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تعرض العراق لموجة حر تبلغ ذروتها يوم الخميس، فيما حذرت مرضى الجهاز التنفسي والسائقين من موجة غبار تتراوح بين المتوسطة والشديدة نهاية الأسبوع الجاري. وقال قسم التنبؤ الجوي لأن التوقعات تشير إلى تأثير البلاد بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال ما تبقى من الأسبوع لتبلغ ذروتها يوم الخميس يوم 28 يوم غد بإذنه تعالى، ونتيجة أيضا تعمق تأثير المنخفض الحراري الموسمي وامتداد الكتلة الهوائية الحارة على أجواء المنطقة. وأيضا أشار إلى أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض بشكل واضح اعتبارا من يوم الجمعة يوم 29 من الشهر الجاري، وبالتزامن مع نشاط ملحوظ في الرياح السطحية الشمالية الغربية، ما أيضا يؤدي إلى إثارة موجات غبار تتراوح شدتها بين المتوسطة والكثيفة لا سيما في الأقسام الغربية من البلاد وأيضا أجزاء من المنطقة الوسطى. وأضاف إلى أن التذبذب الحراري الذي تشهده البلاد يأتي ضمن التغيرات المناخية الانتقالية المعتادة مع اقتراب بداية فصل الصيف الجاف مناخيا، والذي أيضا يبدأ في الأول من حزيران ومن كل عام أيضا، حيث تزداد خلال تأثيرات الكتل الهوائية الحارة والجافة ونشاط الرياح المثيرة للغبار على فترات في بعض المواسم. وحذر قسم التنبؤ الجوي السائقين الذين يسلكون الطرق الخارجية من تردي الرؤية خلال نهار يوم الجمعة، وكذلك مرضى الحساسية والربو من تقلبات درجات الحرارة.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن دموع البشر، علاج نفسي عبر العصور. تفاصيل أكثر رح نسمعها بصوت شهلة محمد.
1: دموع البشر، علاج نفسي وجسدي عبر العصور. كثيرا ما نسمع عن فوائد الضحك، عن تأثيره المدهش في تحسين المزاج، تقوية المناعة، وحتى إطالة العمر، ولهذا خصص له الناس مساحات واسعة، مسارح، عروض كوميدية، محتوى ترفيهي لا ينتهي، وكأننا نطارد الضحكة لنبعد عنا الحزن بأي طريقة. لكن ماذا عن الدموع؟ ومتى أدركت أن البكاء ليس ضعفاً بل عملية شفاء صامتة؟ البكاء كما يقول علماء النفس يعد نوعاً من التطهير العاطفي، فعندما تفيض الدموع تحمل في قطراتها شيئاً من التوتر والقلق، وتفرغ داخلنا ما تراكم من مشاعر. الدموع تحتوي على هرمونات مرتبطة بالتوتر مثل البرولاكتين والكورتيزول، والتخلص منهما يعيد التوازن إلى الجهاز العصبي. كما يفرز الجسم أثناء البكاء الإندورفين، وهو مسكن ألم طبيعي يجعلنا نشعر براحة نفسية بعد موجة بكاء صادقة. وللدموع أيضاً فوائد جسدية بحتة، فهي ترطب العين وتنظفها من الميكروبات بفضل أنزيمات مضادة للبكتيريا، أي إن البكاء ليس فقط فعلاً عاطفياً بل وسيلة صحية لترميم الذات. ومن الناحية الاجتماعية، البكاء لغة يفهمها الجميع، لا تحتاج إلى كلمات، فقط دمعة واحدة ترسل إشارة أنا بحاجة إلى دعم. ولهذا نجد البكاء حاضراً في طقوس جماعية ودينية حول العالم، في مجالس الحزن، في المآتم، في لحظات الذكرى، وفي الأعمال الفنية التي تحاكي وجداننا. هل فكرت لماذا نبكي أحياناً أثناء مشاهدة فيلم حزين؟ نحن لا نبكي فقط على البطل بل على أنفسنا، على مشاعر لم نسمح لها بالخروج. الشاشة تصبح مساحة آمنة نذرف فيها دموعاً نحن بحاجة إليها لنستعيد شيئاً من توازننا الداخلي. حتى في اليابان ظهرت فكرة نشاط البكاء أو روي كاتسو، حيث يجتمع الناس لمشاهدة مقاطع مؤثرة والبكاء سوياً دون خجل، في طقس اجتماعي جديد يعترف بأننا نحتاج أحياناً إلى دمعة أكثر مما نحتاج إلى نصيحة. ومع كل هذا، ما زالت بعض المجتمعات تربي أبنائها على كبت المشاعر، خاصة الذكور. يقال لهم الرجل لا يبكي، فيكتمون ويتحملون ثم يدفعون الثمن لاحقاً على شكل قلق مزمن أو اكتئاب صامت أو حتى آلام جسدية ناتجة عن ضغط نفسي لم يفرغ في وقته. الشخص الذي يسمح له بالبكاء والتعبير يتجاوز أحزانه بشكل صحي، أما الذي يطالب دوماً بالقوة والصمت فقد يظل أسير حزنه لسنوات. لهذا دعونا نعيد التفكير في دموعنا، هي ليست علامة على الانكسار بل وسيلة ناعمة للمقاومة. كل دمعة صادقة تخرج شيئاً ثقيلاً من صدورنا وتمهد لفرحة قادمة أو لسكينة نحتاجها. لا تخجل من دموعك ولا تقاوم ما تشعر به، ابكي إذا احتجت تماماً كما تضحك حين تفرح.

نعم مستمعينا الكرام، تعتبر الدموع لغة كونية عابرة للثقافات والزمان، فهي الوسيلة الأكثر صدقا التي يعبر بها الإنسان عن ما في داخله، ولطالما كانت الدموع محط دراسة وتحليل ليس فقط من منظور بيولوجي بل من منظور نفسي فلسفي اجتماعي عميق. لذلك هناك أيضا مفهوم أرسطي في الفلسفة القديمة، خاصة عند أرسطو عندما ارتبط البكاء بمفهوم التطهير، كان الاعتقاد إلى أن مشاهدة المآسي اللي يشوفونها في المسرح أو في الحياة وإطلاق العنان للمشاعر عبر الدموع هو يعني عملية تنقية للنفس. الفكرة البكاء لا يمثل ضعفا بل هو يعتبر وسيلة لتفريغ الشحنات العاطفية المكبوتة، ما يسمح أيضا للفرد بالعودة إلى حالة من التوازن النفسي والهدوء الداخلي. إذا كان يعني أبكي شوي أرتاح يعني، فلذلك إنه البعض يلجأ مثلا إلى سماع أغنية حزينة أو موسيقى حزينة، أو البعض مثلا يعني يروح إلى المآتم أو العزاء اللي يصير فيقول لك اليوم جايبين قارئ يبكي يعني، فلازم نروح نبكي يعني، هذا إذا ما يبكي ما يعني ما يفيد يعني، المهم أنا أريد أبكي. فالبعض يبحث عن البكاء يعني، يبحث عن الحزن يعني، فممكن يكون المنظور البيولوجي يعتبر العلم أيضا الحديث أكد أيضا أو الأبحاث أيضا النفسية تشير إلى أن الدموع العاطفية تختلف كيميائيا عن الدموع الانعكاسية اللي تنتج طبعا من يعني هذه من الغبار مثلا، من واحد يقطع بصل مثلا أو غيرها، هذه تختلف عن الدموع العاطفية بكيميائيا يعني. أيضا يعني تخفيف التوتر اللي هو يعني تحتوي الدموع العاطفية على مستويات أعلى من هرمونات التوتر اللي هو هذا هرمون الكورتيزول وبعض البروتينات، لأن البكاء هو طريقة الجسد للتخلص من الفائض الكيميائي الناتج عن الضغط النفسي. وأيضا بعد البكاء غالبا ما يشعر الإنسان بنوبة من الراحة، وذلك لأن عملية البكاء تحفز إفراز بعض الهرمونات من ضمنها الإندروفين، وهي أيضا مواد طبيعية تعمل مثل المسكنات للآلام ومحفزات للشعور بالرضا والهدوء. فأيضا البكاء كإشارة في السياق التطور البشري يعتبر مثل استغاثة استراتيجية، ويخبر الآخرين بأننا بحاجة إلى الدعم إلى المواساة، أيضا ما يكسر حواجز الدفاع ويعزز الروابط الاجتماعية. ولذلك يعني أيضا الثقافات المعاصرة أصبح الاعتراف بالقدرة على البكاء جزءا من الذكاء العاطفي، والشخص اللي أيضا يستطيع البكاء يعبر عن وعيه العميق بمشاعره، وهو أيضا ما يعتبر اليوم علامة على القوة النفسية والاتصال بالذات وليس دليلا على الهشاشة. فأيضا يعني نعيش في عصر يضغى عليه الصخب الرقمي اليوم والسرعة، وهذا أيضا يخلينا نميل إلى تخدير مشاعرنا بدلا من معالجتها. وأيضا البكاء هنا يعني يعمل مثل إعادة ضبط الريست أو الريست أو يعني ريستارت أو إعادة ضبط وتشغيل يعني بهذه الطريقة. وأيضا وضوح الرؤية بعد العاصفة العاطفية اللي هي تلي البكاء غالبا ما يصل الإنسان إلى حالة من الوضوح الذهني. فأيضا القبول البكاء هو أول خطوة في الاعتراف بالواقع المؤلم، أو أيضا الاعتراف هو يعتبر جوهر العلاج النفسي، وإعادة أيضا التواصل هذا بالتالي يساعدنا البكاء على العودة إلى ذواتنا الحقيقية بعيدا عن الأقنعة الاجتماعية. لذلك أيضا في الأدب في السينما أيضا هناك مجالات تتقاطع مع يعني الأمور الخاصة بالبكاء، في لحظة البكاء هي تعتبر ذروة تحول فيها البطل، لأنها أيضا اللحظة التي يسقط فيها كل شيء لبناء يعني من جديد. فلذلك تشوف كثير مثلا من الأفلام من الروايات بها أمور هي يعني هنا لازم الشخص تنزل دموعه أو يعني يتفاعل مع البطل أو مع موضوع معين أو مع الفكرة العامة لهذا المنتج السينمائي أو الفني بشكل عام.
لذلك نقول دائما دموع فرح ودموع خير دائما عليكم مستمعينا الكرام، ويبعد إن شاء الله عنكم الأحزان وغيرها من هذه الأمور السلبية.

حياكم الله مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة التجارة عن إنجاز السلة الغذائية الثالثة خلال عيد الأضحى المبارك، وفيما أشارت إلى توفير خزين استراتيجي من المواد الغذائية يكفي لثلاث أشهر، وبينت إلى أن هناك لجنة حكومية أيضا أو لجنة حكومية مشتركة تنفذ جولات ميدانية على الأسواق لمتابعة الأسعار ومنع التلاعب. وقال مدير عام إعلام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لأنه تم إطلاق سلة غذائية ثالثة وسيتم الانتهاء منها في عيد الأضحى المبارك، مبينا إلى أن نسب التجهيز حاليا 95% في جميع أنحاء البلاد، وستصل اليوم إلى 100% لتجهيز جميع العوائل العراقية بالسلة الغذائية قبل أيضا اليوم، وأضاف إلى أن ضخ مواد السلة الغذائية للعوائل العراقية عن طريق الوكلاء يخفف من حجم الطلب على المواد الغذائية في الأسواق المحلية، إذ أن دائرة الرقابة التجارية والمالية تقوم بجولات تفتيش ميدانية يومية بمتابعة أيضا من الوزير. وأيضا أضاف إلى أن هناك لجنة حكومية تضم ممثلين عن الأمن الوطني ووزارة التخطيط تقوم بجولات تفتيشية في الأسواق المحلية لمتابعة الأسعار ومنع التلاعب بشكل يومي، وأيضا ترفع تقرير إلى وزير التجارة عن الأسواق الموجودة في العلوات ومن ضمنها علوة جميلة والرشيد، وتابع على أن هناك خزين استراتيجي لمدة ثلاث أشهر مع استمرار سلاسل التوريد من مواد السلة الغذائية، البقوليات، السكر، الزيت إلى جميع مخازن الشركة في جميع المحافظات.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل إلى موضوع يتحدث عن عادات صباحية شائعة يحذر منها أطباء القلب، نتعرف عليها بصوت لبنى الفضل.
1: يحذر أطباء القلب من عادة صباحية شائعة، وهي الإفراط في شرب القهوة خاصة في أوقات متأخرة من الصباح، إذ قد لا تمنح الكمية الإضافية من الكافيين النشاط المرجو، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية. يعود ذلك إلى أن الكافيين يرفع مستوى هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، والذي يكون في أعلى مستوياته طبيعيا في الصباح الباكر، ثم يبدأ بالانخفاض بحلول الساعة 10 أو 11 صباحا. ارتفاع الكورتيزول ليس دائما مؤشرا على طاقة عالية، بل قد يرتبط أحيانا بالتوتر والإنهاك. تناول الكافيين في أوقات متأخرة قد ينشط الجهاز العصبي الودي المسؤول عن استجابة الكر أو الفر، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب، خاصة لدى الأشخاص الحساسين للكافيين أو من يعانون من مشكلات قلبية أو قلق مزمن، إضافة إلى النساء خلال فترات التغيرات الهرمونية. كما أظهرت بعض الأبحاث أنه حتى القهوة منزوعة الكافيين قد تؤدي إلى استجابات جسدية مشابهة لدى غير المعتادين على شربها، ما يشير إلى وجود تأثيرات أخرى غير الكافيين نفسه. من جهة أخرى، فإن شرب القهوة بشكل معتدل لا يشكل خطراً صحياً كبيراً، بل قد يحمل بعض الفوائد، خصوصاً إذا تم تناوله في الأوقات المناسبة وبكميات معتدلة. الكمية اليومية الآمنة من الكافيين تتراوح بين كوبين إلى 4 أكواب من القهوة، على أن لا يتجاوز الإجمالي 400 ميلي جرام يومياً. ومع ذلك تختلف استجابة الأجسام للكافيين، ويفضل تجنبه على معدة فارغة لتفادي أي آثار جانبية محتملة مثل زيادة الوزن أو اضطرابات القلب والسكري. لرفع الطاقة دون الاعتماد على الكافيين، ينصح بتناول وجبات متوازنة بانتظام والحفاظ على الترطيب وممارسة المشي القصير خلال اليوم، إذ إن الإرهاق الناتج عن الجفاف قد يشبه التعب الحقيقي ويؤثر في الأداء اليومي.

إذن مستمعينا أيضا النهوض السريع المفاجئ، هذا القفز من السرير فور سبع المنبه، هذا ممكن أنه أيضا يزيد من يعني سبب زيادة مفاجئة في معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويفضل أيضا الجلوس على حافة السرير لعدة دقائق للسماح للدورة الدموية بالتكيف مع وضعية الوقوف. أيضا ممارسة التمارين الرياضية العنيفة فورا في الصباح الباكر تكون لزوجة الدم أعلى قليلا، وهذا ممكن أنه يزيد من احتمالية التجلط والدخول في تمرين شاق مباشرة بعد الاستيقاظ، هذا يعني يضع ضغطا إضافيا على القلب. وأيضا ينصح دائما بالإحماء التدريجي، أيضا تجاهل الترطيب ويعني شرب الماء، الجسم يعني يفقد السوائل أثناء النوم، ما أيضا يجعل الدم أكثر لزوجة، فشرب كوب من الماء فور الاستيقاظ يساعد على تحسين تدفق الدم وأيضا تقليل الجهد على القلب. الإفطار الغني بالسكريات والكربوهيدرات البسيطة، فالأطعمة مثل المعجنات المحلات أو العصائر المصنعة، هذه تسبب ارتفاعا حادا في مستوى السكر في الدم، ما يحفز أيضا استجابات الالتهابية وضغطا إضافيا على الشرايين، ويفضل التركيز على الألياف والبروتين.

أيضا التعرض المباشر للتوتر العاطفي، تبدي يومك بتصفح أخبار سلبية، رسائل الشغل المتوترة أيضا يعني يرفع هذا الموضوع هرمون الكورتيزول والأدرينالين اللي يعني راح يسوي لك توتر صباحي ويساهم في تضييق

الأوعية الدموية ورفع ضغط الدم بشكل غير ضروري. أيضا التدخين، يعد التدخين في الصباح من أسوأ العادات على الإطلاق، حيث يؤدي النيكوتين إلى انقباض الأوعية الدموية فورا ورفع معدل ضربات القلب، ما أيضا يضع القلب في حالة إجهاد منذ اللحظات الأولى. لذلك يعني التدرج كل شيء، أنه تنطي جسمك وقتا للانتقال من حالة النوم إلى النشاط. أيضا الإفطار المتوازن، يعني تحاول تختار وجبات تحتوي على دهون صحية وألياف لضمان ثبات مستوى السكر في الدم. وأيضا يعني الهدوء، وأنت تبدي يومك ببضع دقائق من التنفس العميق أو شوية على قولتهم واحد يتأمل، بدلا من الانغماس الفوري في مصادر التوتر.

أعلنت وزارة الداخلية عن المباشرة بخطة انتشار أمني مكثف في بغداد والمحافظات خلال أيام العيد، فيما أكدت محاسبة مطلقي المفرقعات والكرات الحديدية بهدف الحفاظ على أمن المواطنين وسلامة العائلات والأطفال. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وأيضا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات وكيل الوزارة باشرت مفارز النجدة وأيضا النجدة الآلية والجهد الاستخباري بالانتشار مع التجديد على منع بيع واستخدام الألعاب النارية والمفرقعات والكرات الحديدية والألعاب الخطرة، مؤكدا توجيهات القوات الأمنية بمحاسبة المخالفين وفق الإجراءات القانونية حفاظا على السلامة العامة. أيضا أشار إلى أن وزارة الداخلية تسعى لأن يكون هذا العيد خاليا من الحوادث ولن تسمح بأي ممارسات تعكر أجواء المناسبة، مبينا إلى أن الإجراءات تشمل متابعة المخالفات المتعلقة بالألعاب الخطرة والمفرقعات النارية، وأضاف إلى أن حماية الأطفال تتطلب تكثيف حملات التوعية والتثقيف. لافتا لأن دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية أخذت على عاتقها نشر الوعي بمخاطر الألعاب والأسلحة البلاستيكية والمفرقعات والكرات الحديدية لما تسببه من أضرار وإصابات سجلت خلال

مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم مباشر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: عشت ويعطيكم العافية.
1: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم. تايم سكوير FM.

استكشف عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
5: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
1: طيبة تحية أتمناها لكل مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل محبي برنامج مزاج الناس، وأهلا وسهلا بكل اللي يسمعنا عبر راديو تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. على مدار هذه الساعة رجعنا نطلع عليكم بحلقة جديدة من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير، وسأكون معكم أنا أنفال ربيعي بهذه الجولة وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. بالفترة الأخيرة صرنا نسمع هواي عن حالات التعنيف تصير ضد النساء والأطفال، خصوصا بالمناطق الشعبية والمناطق الفقيرة، والموضوع مو مجرد خبر يمر على السوشيال ميديا، لأن وراه معاناة وضغط نفسي ومشاكل قد تكون اجتماعية واقتصادية متراكمة. ما بين الفقر والبطالة وضعف الوعي والعادات الغلط، رح يبقى السؤال، حسب وجهة نظرك وبرأيك، ليش تكثر حالات التعنيف بهاي المناطق أكثر من أي منطقة ثانية؟ تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: نتعرف بالأخ ونسمع رأيه حول هذا الموضوع. مرحبا.
1: مرحب، حياكم الله.
0: الله يحييك. أبو منو؟
1: أنا أبو محمد.
0: أهلا وسهلا بك أبو محمد. أبو محمد، حابين نسمع رأيك ووجهة نظرك بموضوع حلقتنا لليوم. برأيك ليش تكثر حالات التعنيف ضد النساء والأطفال تحديدا بالمناطق الفقيرة والمناطق الشعبية تكون أكثر من مناطق ثانية؟
1: بصراحة يعني هذا الموضوع يتعلق يعني بالتقاليد والأعراف اللي هي أغلب يعني المناطق، هي هاي المناطق الشعبية تسكنها العشائر مثل ما تقول، يعني متعودين مثل ما تقول على شون نظام قبل ماخذين عليها، فماخذين على مبدأ مثل ما تقول شون نقول تقاليد قديمة ظالين ثابتين عليها، والاطلاع هو هذا أهم شيء، الاطلاع بصراحة. فيعني المناطق فقيرة تعتبر هاي المناطق الشعبية مناطق فقيرة، عندهم قلة اطلاع وقلة ثقافة مع احتراماتنا يعني للناس الزينة، بس هي هاي يعني تقاليد الأعراف اللي هي دمرت النساء بصراحة. ونظلم هواي يعني ناس بيها بصراحة.
0: مرت عليك في حالة معينة بعيدا عن السوشيال ميديا اللي احنا جاي نشوف يوميا تطلع لنا حالة زين من تعنيف ضد النساء أو ضد الأطفال، مرت عليك حالة من ضمن الواقع اللي انت عايشة؟
1: والله بصراحة أنا يعني ما صايرة وياي يعني كحالة، بس يعني جاي نشوف يعني يعني أنا الصراحة أنا هم ساكن يعني في شط العرب. نعم. وضمن العشائر وهاي. نعم. شفنا هواي تقاليد وما أنزل الله بها من سلطان مثل ما تقول، ما لها أي صحة. نعم. بس ناس تعلمت عليها بشون مثل ما تقول هذا ما وجدنا عليه آبائنا وأجدادنا، مشوا على هذا الشيء. وأكو ناس يعني صعبين بصراحة، قلت ليش قلة الاطلاع، وهذا يفتقرها المناطق الشعبية بصورة عامة. عكس المدينة يعني يسكنها مثل ما تقول الأطباء والمهندسين والطلاع والمعارف، مثل ما تقول يجون لها الزوار من خارج المنطقة، هاي لها هواي يعني تأثير بصراحة.
0: يعني هسه أبو احنا تقول أنت بالمدينة وبهاي المناطق أكو الطبيب والمهندس وكذا وكذا، أكو ثقافة أكو وعي، بس بالمقابل هسه أنت هواي ترى عوائل أو هواي من الشباب يعني مثل ما نقول طلعوا من هذا الجو بحكم هسه احنا التطور التكنولوجي وهاي، بس تتوقع إلى حد الآن أكو أفكار رغم أنه هذا التطور صار؟ إلى حد الآن أكو أفكار قديمة عادات وتقاليد مثل ما نقول إحنا متمسكين بها أكثر من اللازم؟
1: إيه موجودة، هذا الشيء موجود. شوف هي بها سلبية وبها شغلات إيجابية وبها شغلات سلبية. السلبيات مالتها هي هذا التمسك بالشيء، شو نقول إحنا هذا هو جهل بصورة عامة، هو هذا جهل. والإيجابية مالتها هي يعني أنا مثل ما تقول أكو عشائر متمسكة بأصولها وش اسمه وتقاليدها، تقاليد أكو تقاليد حلوة، بس أكو شغلات يعني السلبية صارت على النساء مثل ما أنا قلش واحدة من عندهن شغلة التعيينات مثلا، هاي أبسط مثال. يعني المناطق الشعبية والعشائر ما تريد نقول بيتهم مثلا داوم مثلا بمدرسة أو مثلا نقول بمستشفى دائرة حكومية، يقول لك هاي بنية شلون تطلع مثلا، أو مثلا متمسكة مثل ما تقول العباءة أو مثلا السفور، هو بعد هاي تعتبر هي حرية شخصية. اي بس انا بدكم مثل ما تقول حرية شخصية لها حدود، يعني خو ما اتجاوز هاي الحدود. انا
0: بعض المناطق وبعض العوائل اساسا ما يكتفي انه هي كملت الابتدائية، تعرف تقرا وتكتب، اكتفى بهذا الموضوع، مو ضروري انت تاخذين الشهادة لان اول تالي ما لجئتش بيتك.
1: اي هي قلت لك هاي شغلة السلبية الموجودة عند بعض العشائر طبعا. واكو ناس لا والله بالعكس، يعني انا شايفهم اكو ناس وصلت دراسة ووصلت يعني مراحل وتعيين هذا يفيد. هسه مثلا اكو بيهم يقول لك والله انا ما اريد بنتي تكمل دراسه وتصير مثلا تريد عندها طموح مثلا يجوز تصير دكتوره او فد شيء، باشر عقبه هو من تمرض بنته ما يروح يوديها الدكتور شو اسمه رجال، لا يقول لك الا نسائي. شتى شلون تريد الا نسائيه وما تقبل على بنتك تكمل؟ مو شيء متناقض يعني، بس مو الكل، لا اكو ناس قلت ليش لا والله اكو ناس يعني صار انفتاح، بس مو عكس المدينه اكثر انفتاحا.
0: سؤال اخير لحضرتك ابو محمد، برايك منو اللي يتحمل المسؤوليه الاكبر، الاسره ولا الدوله ولا المدرسه ولا المجتمع بشكل عام؟
1: لا هاي هيك تقاليد ما لها دخل الدوله بيها، اما اكو امور مثل ما تقول قوانين تقدر تخليها الدوله، يعني شلون نقول لي اكو حريه شخصيه بس بحدود، يعني أنا ما أتجاوز حدود المسؤول الأول والأخير منه الوالد والوالدة طبعاً. خب بالنسبة الوالد والوالدة هم المسؤول الأول والأخير على بيتهم. إيه بس يعني بحدود مثل ما تقول أنا هسه من الدولة تخلي لي قوانين مثلاً خليها مثلاً نقول خليها تكمل ما أخلي قيود عليها. مثلاً البنية تريد تطلع حملها حق مثلاً تريد تشارك مثلاً تريد تتعين نقول تكمل دراستها. ليش انت العائلة انتو 24 ساعة مثل ما تقول لا انت ما تطلعين ما يعني قيدينها بكل شغلاتها.
0: شكرا لك ابو محمد، شكرا لوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا ست.
0: أبو منو؟
1: أبو محمد.
0: أهلا وسهلا بك أبو محمد. طبعا الرأي الأول كانوا يانا بالحلقة اسمه أبو محمد قبلك. أيوه سمعنا محمد رأي أبو محمد.
1: محمد عندي
0: ها الله يحفظهم يا رب. أبو محمد اليوم إحنا حابين نسمع وجهة نظرك ورأيك بموضوع حلقتنا. دائما بالمناطق الفقيرة والمناطق الشعبية العوائل اللي تسكن هاي المناطق تتعرض نسائها وأطفالها للتعنيف أكثر من أي منطقة ثانية. حسب وجهة نظرك ليش؟
1: بس أولا قبل لا أدخل بالتفاصيل الموضوع لا يعني أنه المناطق الشعبية والمناطق الفقيرة بيها تعنيف أكثر من المناطق المدنية هو أنه لا يوجد بالمناطق المدنية تعنيف. هذا خلينا نكون واقعيين. والمناطق الريفية أو المناطق الشعبية أو المناطق الفقيرة تتحكم بيها هواي ظروف وهواي عوامل، منها الطابع العشائري، ممكن يكون المستوى التعليمي، ممكن يكون البيئة والمجتمع اللي يعيشونها الأطفال والرجال الموجود لك المجتمع. فهواي ظروف من ضمنها اللي حكيتن أنا ممكن هاي تأثر أن تكون هاي المناطق. طبعا الفقر هم إلى عامل، لأنه مثلا البيئة تحتاج متطلبات ولوازم، فقد يكون الرجل لا يملك هاي الأمور فحاول يغطي هاي على هاي فيكون هناك تعنيف أو تجاوزات. هاي الأمور باختصار ممكن تكون هي أحد الأسباب.
0: الجهل وقلة الوعي أقدر أعتبره هم سبب رئيسي باستمرار العنف الأسري؟
1: شوف أكيد الإنسان يكون لما يكون جاهل أو قاصر في بعض الأمور كأن يكون العلمية أو الدينية أو حتى العشائرية تفسر غلط. بالعكس العشائر لها هواي دور فعال بالمجتمع بالأمن المجتمع وحل المشاكل الاجتماعية، إنه العشائر تحلها المادية تحلها الدولة. بس لكن لا يعني ذلك إنه كل شيء عشائري صحيح. فاحتياج يكون الأمور العشائرية أو يكون قلة المعرفة قلة الوعي والواعز الديني. فهواي أمور لما يكون الإنسان عنده قصور في هذا المجال أكيد راح تأثر على هذا
0: أقول بعض من العوائل يستخدمون الدين والتقاليد وعلى قولتك الأعراف العشائرية حتى يبررون التعنيف. يعني شلون مثلا هسه الأم من تريد تضرب ابنها بطريقة هي طبعا طريقة معنفة للطفل، شو تقول لك أنا جاي أربي، تدخل تأخذ هذا جانب التعنيف من باب التربية.
1: أولا بالدين الإسلامي التشريع الإسلامي ماكو شيء اسمه ضرب طفل، بالعكس لا تضرب الطفل تترك عليه أثر على دية. إذا ماكو مبرر ديني يسمح لك إنه تضرب طفلك أو تضرب زوجتك، وماكو تشريع ديني يسمح للرجل أن يضرب زوجته، فماكو تشريع الدين إنه فهو العشائري. ممكن يكون هناك اعتبار إنه الرجل هو القيم ورجل هو بالبيت ممكن يغطي عليها، وبالنهاية مجتمعنا مجتمع ذكوري فيعطي للرجل ما لا يعطيه للمرأة.
0: شنو الفرق بين التأديب والتعنيف؟ أنا اليوم أنت كرب أسرة زين اذا تريد تاخذ جانب التاديب زين تفصل عن جانب التعنيف شلون؟
1: شوف ست بالنسبه للضرب انا شبعت كتب طفولتي كل احنا واقعا يعني، بس هسه زمن غير زمن، اولادكم خلقوا لزمان غير زمانكم. يعني احنا انا كنت نشبع طنكتل واطلع للشارع القى ابن عمي وابن خالي هم ما كله طنكتل مثلي، نمسح المعاتنا ونكمل لعبنا. هسه الوضع اختلف، يعني القانون اختلف، الوضع العشائري اختلف، الوعي الناس اختلف، التعامل اختلف. فأكيد يعني أنت طفلك هسه أنت عنده دراية بأمور أنت بزمنه ما كنت تعرفها، فأكيد أكيد الزمن اختلف فلازم تكون أكو نوع من الحداثة بالتعامل.
0: زين أبو محمد أكو قانون رادع بالعراق بحيث كافي أنه ولا تحس أنه يعني ضعف بالتطبيق؟ هو حتى وإن كان أكو قانون بس تنفيذ وتطبيق هذا القانون ضعيف.
1: شوف أنا أتذكر لما خدمت بالجيش كانت أكو عبارة لسه باقة بذهني، تقول عبارة الجيش كيان ضعيف يستمد قوته من الانضباط. فأي قانون مهما كان في أي مجال إذا ما مفعل فهو اعتبار يعني ما يأخذ دوره.
0: بس ماكو قانون رادع؟
1: ما أعتقد أكو مثلا واحد يروح يشتكي على أبوه، يعني حتى أخلاقيا ما تواردة. الله سبحانه وتعالى بالتشريع الإسلامي قال أطعهم في كل شيء ما عدا الشرك. يعني إذا تجد جانب ديني الديني يقول لك أنت أطع والديك، بس إحنا ابنك هسه أنت ما قلت تحكي وياه أصلاً لأنه يعتبر نفسه فد واعي. وطبعا هاي النظرة عند الأولاد إنه أنا أفتهم وأبوي ما يفتهم، فمو معنى ذلك إنه أنا أبرر للضرب والتعنيف. إيه متخلف إيه، بس ما يعرف إنه أبوه لما يتصرف بغض النظر إن كان مبالغ به بالتسمية سميتيها تعنيف أو تأديب إنه أبوه جاي يشتغل مصلحته، وما يعرف إنه هاي الحقيقة إنه هاي المصلحة إلا بعد ما يكبر. ذاك الوقت لما يكون على قولتهن فات الفوت بعد ما يفيد الندم يقول آه والله أبوي كان يشتغل مصلحتي، وراح يعيش نفس المأساة هو مع أولاده اللي كان هو عايشها مع أبوه. التأديب يراد لمرات حزن، يراد لمرات شدة، بس مو لدرجة أنه أنت تأذي الطفل وتدمر نفسيته وتدمر حالته النفسية. نعم موجود الشدة مطلوب، شدة أحيانا مو دائما تقلب لك نعم نعم نعم نعم، لازم أكو نعم أكو لا. ودائما الطفل إذا كل شيء يريد الطفل ترى أنت ما تصل إلى النهاية. فالذكر كان طفل كان أحد أسباب اللي يأخذ حاجته من أبو البواتشي مو لولا. هسه بعد صارت ما أقدر أحكيها يعني وضعية صارت يعني حق واقعا يعني الله يكون عون الأباء والله يصبر الأبناء.
0: شكرا لك أبو محمد، شكرا لرأيك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: منو؟
1: ام محمد.
0: ام محمد اهلا وسهلا بيك ام محمد، هذا الراي الثالث ويانا. ام محمد اهلا وسهلا. ام محمد حابين نسمع رايك ووجهة نظرك. دائما ما نسمع ونشوف على السوشيال ميديا، منصات التواصل الاجتماعي، اذا مو بواقعنا زين، يعني بالواقع الافتراضي، دائما ما نسمع انه بالمنطقة الفلانية اكو صارت حالة تعنيف ضد المرأة، بالمنطقة الفلانية صارت حالة تعنيف ضد الأطفال. من ترجعين وتبحثين تلقين انه منطقة شعبية، مناطق نائية، مناطق فقيرة، فدائما ما تكون بهاي المناطق اكثر من اي منطقة ثانية، شنو الأسباب؟
1: والله انا عشت بهاي المناطق بس ما شفت هيجي حالات، يعني قليل، بس من تشوفين بالعفو بالنت بالتلفزيون تشوفين اكو مناطق بالعكس راقية وثقافة عندهم، يعني حالات صارت هي فد مرة بالتنو ما هيجي ناس كلش راقين وصارت عندهم حالة يعني تعنيف ومشاكل، يعني حتى انشرت بالمنطقة كلها. ما اعتقد يعني ولو هي يمكن نقول على مود الثقافة شوية، هاي المناطق شوية تفتقد للثقافة، يعني
0: ممكن الثقافة، ممكن الوعي، الفقر والتربية، العادات، التقاليد تلعب دور بهذا الموضوع ولا لا؟
1: أكيد طبعاً أكيد، لأن هذا الإنسان وين يذب غضب، يذب خاصة رجال، يذب قهره وين؟ على مرته وعلى أطفاله.
0: زين تشوفين المجتمع لا زال إلى حد الآن من يسمع بحالة تعنيف ضد المرأة أو الأطفال يعتبرها شيء طبيعي؟ ولا يعني إلى حد الآن يعتبر أنه هذا التعنيف مو فد شيء ممكن يأثر على المرأة والطفل أو الأسرة، يعتبر شيء طبيعي لكثرة هاي الحالات؟
1: لا لا شون، أنا واحدة من الناس عشت هاي الحالة، يعني أي والله، يعني حتى أثرت على أولادي.
0: شو تأثيرها بما أنه أنت عشت هاي الحالة؟ أول بداية خل أسمع تأثيرها عليك أنت.
1: تأثيرها يعني حطمت، ومع هذا تأثرت هواي على أولادي، يعني صح الحمد لله والشكر وصلوا إلى مرحلة شكلت من الشهايد، كل واحد أخذ له شهادة ما شاء الله، بس أثرت على نفسيتهم، على طريقة تفكيرهم، على سلوكهم، هواي أثر خاصة على البنية.
0: البنية أو الشاب أو الطفل إذا يتعرض للتعنيف من هو صغير، تشوفينه بعدين هو يعنف من يكبر؟
1: أنا بالنسبة لي ما أطفالي ما تعرضوا، بس اللي لا، بس أنا ويا أبوهم هاي المشاكل والتعنيف والضرب المستمر يعني أثر على شخصيتهم شوية، على حياتهم.
0: النتيجة النهائية أنت كأمرأة صاحبة أطفال، شوف دائما المرأة تميل أنه أطفالي ما أقدر أتخذ فت قرار معين،
1: زين؟ يعني هسه أنا بهالعمر يلا تندمت، مفروض أنا من بداية أخذ خطوة وبعد أطفالي عن هذا الجو،
0: يعني جئتي
1: يعيشون هذا الجو، بالعكس راح يدمر نفسيتهم. يعني دائما المرأة تقول على مود أطفالي وعلى مود وتحمل، بس من هذا العمر أنا كبرت ووصلت قلت أنا يعني بالعكس عيشتهم حياة مو مناسبة لهم، مفروض أنا من البداية أخذ قرار على مود ما عيشين هذا الجو. يعني أثر علي
0: بعد كم سنة وأنت اتخذتي القرار الصح تقولين عليه صح؟
1: أنا ما اتخذت، أنا ما زلت مستمرة، بس ما يعني قلت له مفكر من البداية أنه ما أخذ قرار حاسم أنه أنا أبعد أطفالي عن هذا الجو، يعني غلط، أكبر غلط لما تقول مثل البنية أو المرأة أنا ظل وتحمل على أولاد، بالعكس هي تدمر أطفالها، أولادها تدمرهم، لأن جاي يعيشون حياة يعني مشاكل وبيت جحيم، مش يطلع
0: البنية بعد هذا العمر.
1: نعم.
0: بعد هذا العمر الإنسان مرات إحنا نقول من يكبر هواي أمور تتغير، ما تغيرت هاي الأمور؟
1: لا والله أكو ناس ما تتغير، خاصة أكو يعني رجال ما يتغيرون، يظل على طبيعته أبد ما يتغير.
0: ممكن أفكارهم وعقلياتهم أو البيئة اللي تربوا عليها؟
1: أي هو، بس هو شو المشكلة الجيل يأثر على جيل، يعني هو فتح عيون على خلينا نقول جو أو عائلة يعني مو متوازنة، أثر على شخصيتي، بالمقابل هو أثر على اليمن، أثر على أولادك. فقلت لي جيل يتبع جيل، بس مع الأسف يعني هذا العمر يلا أنا وصلت القرار إنه المفروض من البداية تبتعدين.
2: سؤال أخير لحضرتك، أنت قلتي بالنهاية وصلت لهذا القرار إنه فكرت أقول له من البداية، شنو وصلتك؟ شنو وصلتك رغم هاي السنين كلها؟ شنو اللي صار؟ شنو اللي صار وقلتي لو؟
1: إنسان ما يتغير وعمري راحتش، يعني حسيت يعني أنا ما عشت، أنا بس إنه عشت لأولادي، يعني أنا حياتي أبد ما عشتها.
2: حبيبة قلبي أهم شي الصحة والعافية. لا لا لا لا بعدين شباب صحة وعافية، الله يخلي لك الأولاد يا قلبي أنتي. شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: الجول داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. خلينا نتعرف بالأخت، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أم حسنين.
0: أم حسنين، أهلا وسهلا بيك أم حسنين. أم حسنين، حابين نسمع رأيك ووجهة نظرك، ليش تكثر حالات التعنيف ضد المرأة والأطفال بالمناطق الفقيرة والنائية أو المناطق الشعبية أكثر من أي منطقة ثانية؟
1: أي، هو سبب الفقر الحالة المادية طبعا، سوي يعني عند الإنسان كتم وبعازل هواية أشياء، طبعا تصير هاي الأشياء. يعني مثلا الطفل أو الزوجة من تطلب من زوجها في شيء، خاصة في الوقت الحاضر يعني الأمور المفتوحة والنقالات، والزوجة تشوف وتطلع منها ومنها، فتحتاج هواية شغلات حتى الأطفال، والزوج ما يقدر يوفرها، طبعا راح تصير مشاكل بيناتهم.
0: يعني تعتبرينه بدرجة الأساس الفقر؟
1: فقر، إيه فقر، والمادة هي الفلوس يعني سببها. يعني لو كان هذا الإنسان شوية إمكانيته زينة ويقدر يوفر فد جزء، نقول 50% من هاي الشغلات البسيطة، مو 50% من الشغلات التوب، فيعني يجوز يعني شوية الحالة تصير أحسن. بس ما طفل يشوف إنه أطفال غيره بيدهم ألعاب وبيدهم شغلات، والزوجة تشوف الثانية المرأة إنه تلبس كذا وتطلع وتروح، طبعا هذا تؤدي المشاكل بالبيت.
0: بما إنه أنت تقولين السبب الرئيسي أو السبب الحقيقي هو الفقر، أكو ممكن تكون أكو أسباب أعمق، يعني مثل التربية، الوعي، العادات والتقاليد.
1: أنا هسه بهذا وقتنا بالوقت الحالي، يعني بهذا عمري وأنا شفت ومريت بهاي مراحل، لا أشوف الفقر ما له علاقة لا بالتربية ولا شيء. يعني مثلا هي تطلع بنية مترباية من بيتهم وهاي وقاعدة، بس هي من تشوف إنه هذا الزوج كل شيء ما يوفر لها، وهي بحاجة لهواية أمور، يعني يمكن أبسط الأشياء هو ما يقدر يوفرها لها، هو هم حقه يمكن يعني هو يجيب الشغلات الضرورية، يعني الأكل لهذا للبيت، فهي طبعا هاي تصير مشاكل بالبيت.
0: زين، الضغوط المعيشية ممكن تحول الإنسان إلى شخص سوي، تحوله إلى شخص غير سوي، شخص عنيف؟
1: طبعا هو خاصة الرجل، هو من يشوف إنه ما موفر هاي الحاجات زوجته والأطفال، أكو بي يعني تكون نفسيته ضعيفة وإيمانه يكون ضعيف، راح يلتجئ لغير طرق.
0: زين، شايفة حالة من ضمن الواقع اللي أنت عايشته؟
1: لا، أنا بالواقع العايش تماما ما شايفت شيء، بس من خلال يعني مواقع التواصل وأطلع أطلع مثلا على البرامج، أشوف أنه أكثرها يعني من أحللها سبب الفقر.
0: زين، مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والحالات اللي أنت شفتيها على مواقع التواصل الاجتماعي، هاي مجرد نشر ولا هي جاي نشوف أكو حلول؟
1: والله تردين يعني تردين الصدق، أنا ما أشوف أكو حلول، ماكو حلول. يعني هو هذا الفقير شو راح يسوي له؟ يعاني شو راح يسوي له؟ باقي هو على حالته مثل ما هو، يعني من يجي يقول له تعال اعطيك فد وظيفه، تعال اعطيك فد راتب كذا معين، لا. وهو لا تقولين يعني مثلا الشغل، هو يشتغل يجوز من الصبح يشتغل لليل او للعصر، بس الفلوس اللي ياخذها مقابل هذا التعب مسد حاجه البيت كلها. اي، فما اشوف اكو فد حل.
0: بما انه السبب الرئيسي الفقر اللي ذكرتي، منو اللي يتحمل المسؤولية الأكبر، الأسرة ولا الدولة ولا المجتمع؟
1: لا، الدولة المفروض يعني إنه هيك حالات تشوفهم، شوفي هسه بالنسبة للرعاية يعني رعاية محددة، يعني مثلا الأرملة المطلقة كذا، بس أكو مثلا هو عنده عائلة وعنده زوجة وعنده أطفال، يعني وحالته كلش فد مرة دون يعني الصفر، فالمفروض الدولة تنتبه لهيك حالات، يعني هيئ له فد راتب معين، مو إلى الزوجته هذا الراتب. هو من راح يتوفر راتب الزوجته حتى لو كان بسيط، راح تشوفين إنه الزوجة ترتاح شوية نفسيا، يعني يمكن هذا الراتب البسيط نقول فرضا فد 100,000 تقدر تشتري به الشغلات اللي تريدها، هي تقدر يعني خاصة هي الطبقات الفقيرة مثلا تسوي سلفة بشي بسيط، تشتري فشي تستفاد من عنده. يعني فأنا أشوف اللوم كله على الدولة، أي هو اللي وصلت هذه الشغلات هي الدولة.
0: زين، المجتمع حسب وجهة نظرك بعده يعتبر التعنيف انه هو فد شيء طبيعي داخل الأسرة؟
1: لا، بهاي الحالة لا، يعني اشوف انه هاي الحالة قلت، يعني اي اشوفه يعني مو الكل يعتبر شيء اساسي، لا بالعكس بدت يعني اكو ناس يعني بدت تبتعد عن هذا التعنيف. اي، بس قلت لك انه حالته كلش تعبانة او متأذي، يجوز توصل بيه الدرجة إذا بأطفاله، وإذا تشوفين يعني تلاحظين يجوز يوصل بيه الدرجة أنه يقتل أطفاله، وهاي أيضا يعني صارت مو ما صارت. أي، تصير.
0: شون ممكن أنت أم بيت وربت يعني ربت أسرة، شون ممكن أنت تميزين أو تفرقين بين أنه أنا جاي أعنف وجاي أربي؟ مرات احنا من نضرب طفل شو نقول؟ التبرير مالتنا جاي اربيه.
1: لا شوفي، مو حسب نوع الضرب، مرات الضرب يجي انه يؤذي الطفل بدرجه انه يعني يجوز يفقد حياته، هذا طبعا ما يراد. لكن او هو مو راسا ابدي بالتعنيف، او اول مره اخوف الطفل مثلا اقول له اذا تسوي هيك شيء انا راح اتجه غير طريق وياك، احرمك من كذا حال، ما فادت. مثلا اقول له ماما مره ثانيه انت اذا سوي ترى اضربك، يعني حتى لو رادت الضربه ما ضربه فضرب يعني قوي بحيث يتاذى، لا ضربه فشيء بسيط يعني بحيث انه هذا الطفل تبقى يعني انه يقول انا هالمره يعني سويت هذا الشيء خطا حصلت من وراء كذا. وبالعكس انه الطفل اذا تصرف تصرف حلو المفروض ايضا الام تكافئه حتى ايضا يتذكر هذا الشيء، بس لا مو درجة إنه التعنيف اللي نشوفه إحنا حالياً إنه درجة الموت يعني أكو يعني ماتوا من طبعاً هذا لا ما مقبول.
0: حبيبة قلبي شكراً لك، شو الوقت، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب.
0: اسم حضرتك؟
1: سمارة.
0: اهلا سمارة، اهلا وسهلا بيك. اليوم احنا نريد نسولف ونسمع وجهة نظرك ورأيك، شنو السبب الرئيسي باستمرار العنف ضد المرأة والاطفال بالمناطق الفقيرة والمناطق الشعبية اكثر من اي منطقة ثانية؟
1: اول شيء بالبداية انا حابة اقول انه العنف ضد المرأة موجود في كل مكان، حتى في البلدان المتقدمة وحتى بالمناطق، خلينا نقول المناطق الراقية، كل المناطق هي بها عنف ضد المرأة. حالات العنف ضد المرأة مسجلة في كل الدول وفي كل المناطق بدون استثناء أكيد، لكن هو الوضع الاقتصادي يفرض، والجهل أكيد، خاصة الجهل بالقوانين. يعني خلينا نقول أنه مو كل النساء خاصة بهذه المناطق، نسبة الجهل عالية، نسبة التعليم منخفضة، نسبة الأمية عالية، فأكيد اللي الجهل هو يساهم بالجهل بالقوانين بشكل عام، القوانين اللي تحفظ حقوق المرأة، بالإضافة إلى عدد السكان الهائل والتكدس السكاني بنفس المنزل والوضع الاقتصادي، فيخلق حالات احتكاك دائمة تؤدي إلى هذا الشيء. الوضع النفسي يكون دائما متأجج، خلينا نقول. يعني أنا برأيي هاي الأسباب عادة.
0: زين، أنت ذكرتي القانون، القانون بالعراق مو رادع ولا كافي لو أكو ضعف بتطبيقه وتنفيذه؟
1: الاثنين أكيد، هو ماكو قانون حاليا بالوقت الحالي، ما يوجد قانون لحماية المرأة والطفل، ولكن أكيد هي أكو قوانين، ولكن ضعف المنظومة وضعف الأهم مشكلة العرف السائد والتراديشنز، التقاليد التراديشنز تفرض على المرأة أنه صعب جدا أنه تشتكي على شخص مقرب من عندها، سواء الزوج أو الأخ أو الأب، جدا جدا صعب. كل ما زادت العلاقات العائلية قوة وكل ما زادت تركزت التقاليد، خلينا نقول هسه ما نقول تراديشنز العشائرية، بس هي التراديشن بشكل عام، يعني تقاليد بشكل عام، هي تفرض أنه المرأة صعب تبلغ عن حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى أنه المنظومة هي جدا قديمة، إحنا نحكي عن تاريخ طويل جدا.
0: يعني ما تشوفين أنه أحد أسباب العنف بهاي المناطق، بالمناطق الريفية أقدر أقول مثلا واحدة من المناطق الريفية، الأفكار السائدة والعرف العشائري والعادات والتقاليد؟
1: أكيد 100%. أنا قلت لك أحد أسباب عدم تطبيق القانون بهاي المناطق هو العرف العشائري والتقاليد، يعني والأعراف.
0: نريد نشوف منو اللي يتحمل المسؤولية الأكبر، الأسرة ولا الدولة ولا المجتمع؟
1: المجتمع مع الأسف، يعني نعم، مع الأسف، لأنه إحنا وصلنا إلى مرحلة، وصلنا إلى قرن، يعني إحنا هسه الآن بالقرن 20، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. هواية جاي نشوف حالات عنف أسري تؤدي إلى يعني جرائم قتل وغيرها، يعني أكو تعنيف يوصل حد القتل، لا زالت موجودة لحد هسه، ولا زلنا لحد الآن نتكتم عليها بدعوى العرف وبدعوى التقاليد. فأعتقد إحنا الآن وصلنا إلى مرحلة المفروض أن نكون أكثر وعي، وأن المجتمع ما يصير يتكتم بعد على هاي الأمور.
0: شنو الحلول الواقعية الممكن نقول عليها تخفف من هاي الظاهرة؟
1: القانون ثم القانون ثم القانون، تطبيق القانون بشكل صحيح أكيد، يعني
0: كرامة المرأة والطفل،
1: يعني ما أريد نقول أنه القانون هو اللي راح يحفظ كرامة المرأة، ولكن أنا خليني أكون وياك صريحة، إحنا قبل فترة ظلينا نحاول نعرف العاطلين عن العمل وموظفي القطاع الخاص بقانون العمل العراقي، اكتشفنا مصيبة في المجتمع اللي هي أنه إحنا عندنا جهل هائل بالقوانين. المشكلة اليوم مو فقط أنه أنا ما عندي قانون، المشكلة أنه المجتمع يجهل القانون، خريجين وعدهم وقت أنه ممكن هو بضغطة زر ترى يطلع على قانون العمل العراقي، لكن هو جاهل به، ما يعرف شنو حقوقه ولا يعرف شنو واجباته، ولا يعرف لو مثلا هو صار عنده طرد تعسفي أو whatever، يعني شنو ممكن يسوي بهالحالة، ويجهل هذا الشيء. فشنو الفائدة أنا أحط قوانين ولكن بنفس الوقت أنا ما أعرف أنه هاي القوانين، أنه أكو قوانين تحميني؟ فهي المشكلة مو بس أنا أضع قانون، لازم أعرف الناس والمجتمع والجمهور على هاي القوانين. الوعي لا، مع الأسف، مع العلم قلت لك سهولة الوصول للمعلومات موجودة، لأن قلت لك إحنا بالقرن الحادي والعشرون وإنترنت وكل شيء متوفر، ولكن مع هذا ما عندنا اطلاع، ما عندنا ثقافة قانونية خلينا نقول، وهذا الموضوع يقع على كاهل أهل القانون، لأن أعدادهم الحمد لله يعني موجودة، بالإضافة إلى أنه أكو منظمات وأكو نقابات لكن ما تقوم بدورها، ما أعرف لأسباب مجهولة ولحد الآن.
0: صح، سؤال أخير لحضرتك، مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا ساعدت أنه تنشر هاي الحالات ولا هو مجرد نشر بدون حلول؟
1: في السوشيال ميديا يعني أنا حسب اللي جاي أشوفه حاليا صارت سلاح ذو حدين، من ناحية أججت قضايا وكبرتها وانطتها أكبر من حجمها، ومن ناحية لا مو حلو، لكن هي من ناحية سلطت الضوء على بعض القضايا. نعم يعني أجبرت، يعني خاصة نحن نقول قضايا رأي العام، شلون تكون القضية قضية رأي عام لما يكون أكو تسليط ضوء عليها؟ بالوقت الحالي الإعلام الأكثر انتشاراً هو السوشيال ميديا، فنعم أكو فسلطوا ضوء على هواية قضايا تخص العنف الأسري، ولكن هل هذا الشيء كافي؟ لا، لأنه هواية أكو قضايا تأججت تأولت، هواية انضافت عليها قصص، نظريات مؤامرة كلش هواية منتشرة، فيعني لكن إحنا نؤمن بال good in people مو؟ نؤمن بالخير، يعني إنه إن شاء الله بالمستقبل تكون حلو. أنا اللي دا أشوفه أنا متفائلة بالمستقبل جدا، جاي أشوف إنه أكو هواية جيل واعي، بدينا يعني نكون أجيال واعية، وجاي أشوف هواية أكو تحسن بالقوانين إن شاء الله.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: بعد هذا الفاصل القصير نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: هلا عيني حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم عبد الرحمن.
0: أم عبد الرحمن، أهلا وسهلا. عبد الرحمن بالبيت شو يسمونه؟
1: حمني.
0: حمني اسم الدلع.
1: أي حمني
0: للتسهيل.
1: أي
0: مرات أكو أسماء ما كان هاي الأسماء خاصة المركبة ما كان ما أذكرها. زين عبد الرحمن.
1: أي.
0: أم عبودي مثلا؟
1: لا كل يعني بس أغلب حمني، بس أنا أحب عبد الرحمن، ما أحب يقولوا له حمني. حتى هو
0: بأي صف؟
1: هو راح تات متوسط فعام.
0: مو مال حمني لعد. الله يحفظه ويخليه لك يا رب. أم عبد الرحمن نريد نسمع رأيك، ليش بالمناطق الشعبية المناطق الفقيرة دائما ما ترتفع حالات التعنيف ضد المرأة والأطفال أكثر من أي منطقة ثانية؟ وين نسمع؟
1: لا عادة يعني بهاي المناطق يحكمها العرف والتقاليد والعادات، ومو عرفنا وعاداتنا وتقاليدنا الحقيقية، لا يعني أشياء مغلوطة. إنه المرأة يعني لازم كل شيء ما لها كلمة، جايقش على هذا الأماكن يعني. المرأة لازم ما تطلع، المرأة لازم ما تتكلم، لازم صوتها ما يعني ما لها حق تعبر، إذا عبرت راح تتعرض للعنف. أنا هذا رأيي بعد. أيوة.
0: توقعين الفقر، الوعي، قلة الوعي يعني، التربية، قلة الثقافة، هاي لعبة
1: بالضبط. أي قلة الوعي، قلة الثقافة، وموروث يعني شيء موروث من الأب والابن وهكذا.
0: زين على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حسب وجهة نظرك ساعدت إنه تكشف هاي الحالات ولا مجرد نشر بدون حلول؟
1: لا والله أحسها بهاي الفترة كل ساعدت، خاصة جاي نشوف الحالات جاي يتعرضون للأطفال، البنات، النساء، للعنف وللاعتداءات، يعني أحس لها دور. فتحت عيون هواي ناس.
0: تتوقعين المرأة بهاي المناطق اللي ساكنة هاي المناطق تحديدا اللي ملزمة بعادات وتقاليد المجتمع، وإحنا مجتمع ذكوري وخاصة اللي يميز المجتمع الذكوري دائما يحكي بهذا المنطقة هي بهاي المناطق الريفية قد تكون هنا عندها القدرة. أنت ذكرتي إنه حتى ما إلها حق إنه تنطي رأي، زين صوتها ما يطلع، زين من تريد تتعرض للعنف المن تلجأ؟
1: والله شو أقول لك، لازم تلجأ لأحد قريب، أبو أخو، هذا أقرب شخص تلجأ له أنا برأيي. يعني
0: إذا هي بالمناطق الريفية عندهم ممكن هذا المجتمع أو هاي البيئة المتربية يعني اللي متعلمين عليه إنه وإذا انضربت وإذا تعنفت هذا زوجك، بيتك، أولادك.
1: هي بعد هاي
0: قانون ولا العشيرة؟
1: الأوضاع القانون.
0: القانون. إيه. أكو قانون رادع بالعراق؟
1: حسب ما جاي نشوف. إيه. حالياً إيه قانون، يعني أحس إنه حالياً بدأ يطلع.
0: نقدر أو شلون نقدر نربي جيل؟ تعرفين هسه أنتي أم، أنت تردين تربين أطفالك، شلون تربين جيل يرفض العنف بدل ما يعتبر أنه هذا أسلوب تربية؟ يعني فبعض الأحيان الأب أو الأم يتبعون طريقة التعنيف والضرب على أساس هو أحد أساليب التربية الصحيحة.
1: يعني حسب الوضع، مثلا كبنية نبدأ من البداية نغرز بيها أنه أنتي أنطي رأيك بس بحدود، انه انت بنيه، انه اشياء مو حريه كامل حريه، نبني هاي الشخصيه على هذا الاساس.
0: المدارس لها دور باكتشاف حالات التعنيف؟
1: ما لها دور.
0: زين احنا نعرف انه بالمدارس احنا دائما نقول تربيه وتعليم، زين واحنا باعمارنا يعني فعلا لاحظنا انه المعلم مربي مو بس مدرس انه جاي يعلم ويدرس وكذا، لا فعلا اكو كان له دور بالتربيه، بس بنفس الوقت صارت كشف لحالات تعنيف داخل المدارس؟
1: إيه تقريبا.
0: طبعا أبو عبد الرحمن هو قاعد وهو تربوي على الأكثر بس ما حب ينطي رأيه ويشارك. مهندس، ها أهلا وسهلا أبو عبد الرحمن، أنت جاي تنطيها إشارة إنه أكو حالات ولا ماكو حالات المدارس كشفتها؟
2: موجودة حالات مدارس كشفتها.
0: تبعد في الطريقة ووصلت لحل معين لحل هاي الظاهرة؟
2: حسب اللي شفناه ينشرون على وسائل التواصل الاجتماعي والشرطة المجتمعية تتابع الموضوع.
0: الشرطة المجتمعية لها دور بهذا يعني حل هاي الظاهرات أو العنف داخل الأسرة؟
2: والله حسب اللي جاي أشوفه جاي تلعب دور وجاي تأخذ تعهد على ولي الأمور، عادة يعني هذا موجود عندنا
1: كمدارس جاي نشوفه هواي.
0: الشرطة المجتمعية لها دور.
1: إيه لها دور كبير.
0: شكرا لكم ورأيكم. ولو احنا اخذنا الزبده الاخيره من حضرتك يعني. اهلا وسهلا بكم، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: شلون الصحة؟
1: هي هلا.
0: أبو منو؟
1: أبو طيبة.
0: أبو طيبة، أهلا وسهلا بك أبو طيبة. أبو طيبة، حابين نسمع رأيك، ليش تكثر حالات التعنيف ضد المرأة والأطفال بالمناطق الفقيرة، المناطق الشعبية؟ شنو الأسباب؟ أكثر من أي منطقة؟
1: أكثر من التعليم اللي ما متحدث به، المناطق اللي قاعد عايشة بيها، بس الأكثر مو بس بالمناطق الشعبية، حتى المناطق الحديثة والعوائل العالية رفعة ما بيها يعني تكون.
0: بس احنا اللي نشوفها على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل الاجتماعي، من نشوف حالة تعنيف صارت ضد المرأة او الطفل، من نبحث ونرجع لها نلقى انه شنو بالمناطق الفقيرة والنائية.
1: المادة اهم شيء، المادة هي اكثر شيء، هي سبب اي سبب اساسي بهذا اللي قاعد يصير بالعالم. ضغوطات، التجي لغير طريق اخر فيأثر على البيت.
0: بما أنه أنت ذكرت الضغوطات والمادة، الفقر، البطالة، هاي التفاصيل كلها يعني تصب بالوضع الاقتصادي للعائلة والأسرة، من اللي يتحمل المسؤولية الأكبر؟ الأسرة ولا الدولة ولا المجتمع؟
1: الدولة والمجتمع.
0: المجتمع حسب وجهة نظرك، وأنت فرد من أفراد المجتمع، برأيك لا زال يعتبر التعنيف شيء طبيعي بالأسرة؟
1: لا، ما صحيح. لا مو صحيح.
0: تنتقد إذا شفت أحد من عائلتك ممكن يعنف طفل ولا زوجته؟
1: مو حالات، هم إلى أساس القاعدة اللي بالبيت تكون، ردة فعل تكون بالأساس بيد اللي هذا اللي يسوي التعنيف أكثر شيء.
0: إذا شفت حالة تعنيف قدامك وأنت رجل مثقف وواعي، شلون تتصرف؟
1: ما راح أتدخل، لأن عرف العشائر راح يكون أقوى منه. أي.
0: حتى وإن كان أخوك؟
1: يختلف، بس الخارج عن نطاق العائلة.
0: نعم.
1: ما اقدر اسوي ايش، يعني العرف العشائري راح ياخذ اكثر من عندي بهذا الموضوع.
0: منو صاحب قرار هنا، العرف العشائري ولا القانون؟
1: لا، بهذا وقتنا العرف العشائري.
0: مش ماكو قانون رادع؟
1: قانون، بس العرف العشائري قام يغلب القانون. اي بهذا الوقت يغلب القانون.
0: برايك اكو حلول واقعيه ممكن تقلل من هاي الظاهره؟
1: بس التوعيه، بس التوعيه.
0: انت احد الاسباب الرئيسيه قلت الوضع الاقتصادي.
1: الاقتصادي مو احنا نحله، الدوله تحله. كثره البطاله وماكو شغل، العالم في قاعده بالبيوت قاعد تسوي هالاشكالات.
0: برايك الدعم النفسي والاجتماعي متوفر بشكل كافي بالمناطق الفقيره والمناطق الشعبيه؟
1: لا ما لا. لو اكو كان يعني فكت هاي المشاكل كلها، ما راح يعني الرجل راح يلتهي بعمله يرجع يقل بيت، فما يصير هالمشاكل هاي. مطول تواجد بالبيت ومادة ماكو، راح يكون هذا الأسباب اللي تخلي هاي المشاكل تكثر.
0: برأيك وحسب وجهة نظرك، إيش قد الضغوط المعيشية، وأنت ذكرت الوضع الاقتصادي والمادة، ممكن تحول إنسان من إنسان بسيط سوي إلى إنسان غير سوي ممكن عنيف؟
1: مو شرط المادة، بس هي المادة كنقول أساسية بهذا الموضوع. أي فالإنسان يضطر مرات إنه يسوي ضغوطات على البيت، المجتمع ما يقدر له يكون قوي أقوى من عنده، فيرجع ضغوطات على البيت. هذا اللي قاعد يسوي الأحداث.
0: شنو تأثير الطفل المعنف؟ أطفال معنفة هواي نشوف حالات تعنيف من قبل الأم، من قبل الأب، هذا تأثير مستقبلي. شنو تأثير؟
1: مو هو سوء الوالدين، يعني تلقين الأب خارج عن الطريق بكل الصور والأم وكذلك، وين يصير ضغطهم على الطفل؟ ما عندهم أي وسيلة إنه يربوا عدل، يعنفونه، يريد يخلصون منه، لأن هم متين بغير أبوه.
0: زين، أنت كرب أسرة

0: شلون ممكن تميز بين انه انا جاي اربي ابني وما بين انه انا جاي اعنف، ما بين التاديب وما بين التعنيف؟
1: التاديب واضح له اساليب خاصه خمو، التاديب له اساليب خاصه يعني، تعنيف انه هذا شلون باي صوره لازم اضربه، انه عنفه لازم اطرده من البيت، انه باي صوره انا اطلع من البيت على مود يجيب لي الماده يجيب لي اي شيء اخر على مود انا اعيش به، فما له غرض انه هذا كان يعني بين التعنيف او التاديب.
0: ليش في بعض الأحيان وبعض العوائل من تتبع أسلوب الضرب للأطفال تقول لك هاي من باب التربية، لا حد يتدخل، جاي ربي؟
1: لا لا مو صحيح، ضرب الأطفال مو صحيح، أكو صح إنه تكون الضغوطات قوية، تكون على الطفل مراقبة قوية، بس مو إنه ضربة 100%، لا يدي إلا خراب هذا.
0: سؤال أخير لحضرتك، العادات والتقاليد شنو دورها؟ العادات والتقاليد أثرت على هذا الوضع طريقة سلبية إيجابية؟ عادات وتقاليد المجتمع
1: اكو سلبية واكو ايجابية، يعني حسب قلت لك هو العرف القانوني هو خلى العادات هاي الثابتة عندنا انه هذا غلط وهذا صح، اكو اشياء صحيحة انه واحد لازم يتبعها وكلها خارج عن عرف القانون كله والبيئة والمجتمع، بس احنا نضطر ان نسويها ان اكو شيء اكبر من عندنا فنضطر يعني نسويها.
0: شكرا لك وشكرا لوقتك ورأيك، مع السلامة.

0: سمعنا الآراء بحلقة اليوم، وقبل الختام يمكن ما نقدر نغير كل شيء بسرعة، بس هو مجرد نشر وعي، فتح نقاش، حوارات ويا الناس، إعداد برامج، ممكن تكون أول خطوة حتى نقلل من هاي المعاناة ونحمي النساء والأطفال من الأذى والتعنيف. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة، وبرفقة زميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الراقية.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

بين حب الذات والأنانية. إذا نظرنا إلى مجتمعاتنا اليوم سنلاحظ انسحابا جماعيا وهادئا وأحيانا احتفاليا من كل محاولات تذويب الأنا الفردانية داخل النحن الاجتماعية، والمسألة لم تعد لعبة ضمائر منفصلة ومتصلة ولا تمرينا لغويا حديثا، إنها بنية كاملة تعيد ترتيب الحياة نفسها من معنى الجماعة والتضامن إلى مشروع الفرد والسيرة الذاتية المستقلة. مجتمع الأنا المنتجة. يلتقط الفلاسفة المعاصرون هذا التحول بدقة، ويعتبرون أننا انتقلنا من مجتمع المنع والقيود إلى مجتمع الإيجابية المفرطة، إذ لم يعد هناك من يقمعك من الخارج بالقوة، لأنك وباسم الحرية تقوم بهذه المهمة بنفسك. الأنا هنا لا تتحرر بمعناها العميق، لكنها تتحول إلى مشروع إنتاج وسيرة إنجاز وشركة ناشئة تعمل على تحسين نفسها وتسويقها بحثاً عن التقدير وصولاً إلى الاحتراق النفسي. يصف المحللون هذا المنطق بأنه استغلال للذات بالذات داخل ما يسمى مجتمع الإنجاز، حيث يتحول الضغط العصبي إلى عادة يومية ويصبح الإرهاق دليلاً على الجدارة. لكن المشكلة ليست في ولادة الأنا بحد ذاتها، بل المشكلة حين تقدم هذه الأنا كبديل عدائي عن النحن وليس كحد صحي داخلها. هنا يصير حب الذات سلعة تجارية، وتباع لنا تعليمات استعمالي تسوق فكرة: اختر نفسك، ولكن بالطريقة التي ترضي السوق فقط. حتى العلاقات الإنسانية تتعرض للتسليع حين تختزل إلى مؤشرات رقمية، كما هو الحال في الإعجابات والمتابعات، فأصبحت تشبه المنتجات أكثر مما تشبه الروابط البشرية الدافئة، والنتيجة هي فرد يبدو مستقلاً على الورق، لكنه أكثر وحدة في الواقع، يعيش داخل شاشة صغيرة ويقيس قيمته بمقارنات لا تنتهي مع الآخرين. التآكل الاجتماعي والثقافي. اجتماعياً، عندما تنكمش نحن نخسر فكرة رومانسية اعتدنا عليها اسمها الجماعة، كما نخسر آلية عمل المجتمع نفسه. الناس اليوم يشاركون ويجتمعون ويثقون ببعضهم أقل من ذي قبل، وتظهر الأبحاث أن هناك تراجعاً حاداً في رأس المال الاجتماعي ونقصاً في الأنشطة المدنية، ومعه تتآكل الثقة والتعاون وشعور الانتماء. هذا الفراغ الذي نراه في القاعات والملتقيات يتحول مع الوقت إلى فراغ في القلوب، ويصبح المجتمع أقل قدرة على البقاء متماسكاً أمام الأزمات. ثقافياً، هناك اتجاهات تفسر لماذا تبدو الأنا كقدر تاريخي في العصر الحديث. الدراسات تشير إلى انتقال من قيم البقاء إلى قيم التعبير عن الذات، حيث تعلو قيمة الحرية الفردية والاختيار الشخصي حتى اللغة التي هي مرآة الثقافة أصبحت تميل إلى استخدام عبارات تمجد التفرد والذاتية، مما يؤكد أن سرديات الأنا باتت هي المسيطرة على المشهد العام.

توازن الأنا الصحية. عندما نتحدث عن تفعيل الأنا وعن الدعوات إلى حب الذات، فنحن لا نحتاج إلى خطابات وردية حالمة ولا إلى شيطنة الجماعة. ما نحتاجه فعليا هو تعريف واضح ومنصف. الأنا التي نريدها ليست أنا ضدكم، إنما تلك التي لا تذوب فيكم. نحن نبحث عن الأنا الصارمة التي تقول نعم حين تكون هذه الكلمة مصدرا للحياة، وتعرف كيف تقول لا عند اللزوم لحماية نفسها. الأنا هي المسافة الصحية التي تمنع النحن من التحول إلى قطيع يمشي بلا وعي، وفي الوقت نفسه تمنع الأنا من التحول إلى سجن انعزالي خاص بلا مفاتيح. وفي هذا التوازن الدقيق يعود حب الذات إلى معناه الحقيقي، أي حماية الإنسان من الاستنزاف والذوبان، ومن وهم أن كل شيء في الحياة يقاس بمقدار التصفيق واللايكات الرقمية. تفعيل الأنا ليس ترقية للغرور، بل هو إعادة ضبط للعلاقة بين سؤال من أنا وكيف أختار العيش داخل عالم لا يتوقف عن اختبار حدودي، سواء كان ذلك في العائلة أو المدرسة أو العمل. المشكلة تقع حين تختصر الأنا في صورتين متطرفتين، إما أنا متضخمة تبتلع حقوق الآخرين، أو أنا مجروحة تتنازل دائما كي يقبلها الناس. جذور الأنا في الطفولة. يؤكد الخبراء في علم النفس أن الإنسان منذ لحظة ولادته يحمل بعدين، الروح والأنا. الأنا هي الإطار الذي نعيش من خلاله حياتنا الأرضية بكل ما فيها من خوف وغضب وخيبات، وهي لا تولد مكتملة بل تتشكل تدريجيا في سنوات الطفولة الأولى. كيف كبرنا؟ هل كان لدينا شعور بالأمان يسمح لنا بالتعبير عن مشاعرنا بحرية، أم كان الحب مشروطا؟ حين يقال للطفل نحبك إذا نجحت، أو نقبلك إذا تصرفت بهذه الطريقة، تبدأ الأنا بالتشكل على أساس الخوف من الفقد والرفض. الأنا تنمو بصورة صحية حين يعيش الطفل في مساحة آمنة يسمح له فيها بالخطأ دون أن يسحب منه الحب. أما في بيئات القمع والإذلال، فإن الأنا تنمو مشروخة وتقضي بقية حياتها في بحث مضن عن القبول الخارجي. ومع الانتقال إلى الجامعة والحياة العامة تتراكم الطبقات، ويبدأ الإنسان بإرضاء الآخرين ليشعر أن له مكاناً، أو يسلك طريقاً معاكساً حيث تتضخم أناه ليشعر أنه محور الكون. الأنا السليمة هي التي تعيش مشاعرها بوعي دون أن تنجر إلى ردود فعل همجية أو عمياء.

دور الأهل ولحظة الوعي. يلعب وعي الأهل دوراً أساسياً في بناء هذه الأنا الصحية حين يعمل الآباء على شفاء جراحهم الخاصة، فإنهم يمنعون انتقالها إلى الأبناء. ولحظة الوعي المفصلية في حياة كل منا هي حين ندرك أن مشاعر الحزن والغضب ليست أعداءً بل هي جزء من التجربة البشرية الطبيعية. هذا الفهم يؤدي إلى انحسار النرجسية ويجعل الإنسان يشعر بأنه جزء من الكل لا أعلى ولا أدنى. كثير من العلاقات التي ننجذب إليها تعيد إنتاج أنماط قديمة من الطفولة بلا وعي. نلتقي بأشخاص يعاملوننا بالجفاء نفسه الذي اختبرناه سابقاً، فتستفز الأنا لأنها تريد الرد المتأخر الذي لم تستطع فعله حينها. الانتقال من رد الفعل إلى الوعي يبدأ بسؤال بسيط: ما هي الرسالة من هذا الموقف؟ عندها يصبح صوت الأنا أقل حدة وتصبح اختياراتنا أكثر نضجاً. حب الذات وتدفق الطاقة. حب الذات ليس ترفاً بل هو ضرورة لصحة الجسد. حين يكون الإنسان محبوباً بصورة غير مشروطة تتدفق الطاقة في جسده بتوازن، لأنه لا يعيش في حالة دفاع دائم. أما حين يغيب هذا القبول يضطر الفرد لارتداء الأقنعة وبذل مجهود مضاعف ليرضي المجتمع، مما يؤدي إلى صراع دائم بين الأنا المصنوعة والروح الحقيقية. هذا التناقض يتحول مع الوقت إلى أعراض جسدية: أوجاع في الكتفين، توتر مزمن، وحتى أمراض عضوية كبيرة. الجسد يحكي دائماً، وحين لا نسمعه يضطر للصراخ عبر المرض أو الاحتراق النفسي. من يعيشون حياتهم دون قدرة على قول لا يصلون في النهاية إلى مرحلة الإنهاك الكامل. كلمة لا السحرية. كلمة لا هي في الحقيقة جملة كاملة لا تحتاج إلى شرح أو تبرير. المجتمع يخلط كثيرا بين حب الذات والأنانية، بينما الفرق واضح كالشمس. الأنانية هي إلغاء الآخر وتجاهل حقوقه، أما حب الذات فهو معرفة الحدود الخاصة واحترامها. الاعتذار عن عمل إضافي بعد الدوام أو رفض تلبية دعوة اجتماعية حين نكون مرهقين ليس تعبيراً عن قلة الحب، بل هو صدق مع النفس. نحن نخاف من الرفض لأننا لا نزال نبحث عن القبول الخارجي بأي ثمن، لكن استعادة حب الذات تغير مسار القرارات. فحين تعرف قيمتك تخرج أفعالك من مكان الحب لا من مكان الحاجة أو الخوف من الرفض. الأنانية تحت مظلة الطاقة. من الضروري أن نحذر من استخدام منطق حب الذات كقناع للأنانية أو الهروب من المسؤولية الإنسانية. لقد رأينا في الأزمات الأخيرة من ينسحب تماماً من التعاطف مع مآسي الآخرين بحجة حماية طاقته الشخصية. هذا ليس حب ذات بل هي أنانية مغلفة بخطاب روحي زائف. حب الذات الحقيقي لا يغلق القلب بل يملأه بالوعي الذي يسمح لنا بالتعاطف دون أن ندمر أنفسنا. هناك فرق بين أن نأخذ استراحة من سيل الأخبار المؤلمة لنستعيد توازننا، وبين أن ننكر الألم البشري تماماً باسم الإيجابية. حب الذات الحقيقي ينبع من الاتصال بالعالم لا الانفصال عنه.

نساء في فخ التضحية. هذا النمط من نقصان حب الذات يتكرس بشكل خاص لدى النساء والأمهات اللواتي تربين على فكرة التضحية المطلقة، حين تعطي الأم بلا توقف إلى أن ينفد خزان طاقتها، يتحول هذا العطاء إلى نقمة وغضب مكبوت. الحياة قائمة على التوازن بين الأخذ والعطاء، ومن لا يعرف كيف يأخذ لن يستطيع الاستمرار في العطاء بصدق. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة تعريف الحدود. الحدود ليست جداراً نبنيه لنعزل أنفسنا، بل هي وضوح واحترام للذات وللآخر في آن واحد. حين نقدر أنفسنا نجبر العالم على تقديرنا. الطريق إلى التوازن ليس سهلاً، بل هو مسار طويل من إعادة التربية الذاتية. هو مسار نتعلم فيه كيف نعامل أنفسنا برأفة، وكيف نشفي جراح الماضي دون جلد للذات. عندها فقط تتغير علاقاتنا تلقائياً، ويختفي الاستغلال، ويقترب منا من يشبه طاقتنا الجديدة المبنية على التقدير والاحترام. حب الذات ليس هرباً من العالم، بل هو الطريقة الأنضج للعيش فيه بسلام.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: رحلة تجليد الكتب والدفاتر المدرسية. من النادر أن نجد طالباً من أجيال ما قبل الأجهزة اللوحية لا يحمل ذكرى مرتبطة بتجليد أو تغليف الكتب، حينما كانت البيوت تضج بالأطفال وكان لكل واحد مزاجه، لكنه ينضبط أخيراً بزي المدرسة ولون التجليد الذي تفرضه المدرسة أو الأهل. فبعد صيف طويل من اللعب في الأزقة وزيارات إلى بيوت الأجداد، كان التجليد بمثابة الانضباط الأول الذي يعيدنا لحياة منظمة، كتب ودفاتر مغلفة، جدول دراسي يومي، وحرص على أن تبدو كتبنا في أبهى صورة أمام المعلمين والزملاء. كانت تلك الأغلفة الصغيرة أقرب إلى بطاقة هوية اجتماعية تظهر مدى اهتمامنا بكتبنا، وكانت أحياناً موضع مقارنة بيننا وبين زملاء الصف. رحلة صغيرة عبر الزمن تقودنا إلى فصل خاص من الذاكرة، حين كان أهلنا يشترون لنا رولات أو لفائف وأغلفة التجليد. نعود للبيت فنقضي سهرة طويلة نجلد فيها الكتب، نلصق الملصقات بعناية ونكتب أسماءنا بخط مرتب قدر الإمكان. ولم يكن اختيار لون التجليد يستغرق وقتاً طويلاً، يومها لم تكن الخيارات كثيرة، ما تبيعه المكتبات يكاد يكون متشابهاً ومن منشأ واحد. قبل 2003 لم تكن كل العوائل قادرة على شراء مستلزمات التجليد، نعيش وقتها تحت وطأة الحصار ونصارع الزمن للحصول على لقمة العيش، ولكن هذا لم يمنع أهلنا من الاهتمام بكتبنا ودفاترنا. الطقس هذا مقدس ويتم التعامل معه حسب الممكن. العوائل الفقيرة كانت تجلد الكتب بالنايلون أو الجرائد، أما العوائل الميسورة فكانت تشتري الجلاد من المكتبات. يعود الوفاء أو الالتزام لطقس التجليد لسببين أحدهما أقوى من الآخر. السبب الأول أن وزارة التربية لم تتمتع برفاهية وجود وتوفر الكتب بأريحية، فالطالب الذي يتسلم الكتاب يجب عليه إرجاعه بنهاية السنة وهو بأفضل الحالات، وإلا تعرض ذووه للمساءلة. السبب الثاني، وقتها كان الكتاب يعني الكثير للناس، فالحفاظ عليه جزء من الوفاء والامتنان للمؤسسة التربوية وللعلم بشكل خاص. وهكذا عندما ظهر التجليد الملون شعرنا كأننا اكتشفنا عالماً جديداً من الألوان، ولكن كان من الضروري دائماً أن يظل العنوان واضحاً، لذا بقي التجليد في حدود الشفافية، وكان النايلون يشد على الأطراف ويلصق من الداخل بقطع لاصقة، إذ لم يكن التجليد اللاصق الجاهز قد انتشر، بل ورق شفاف يحتاج إلى قص دقيق وصبر طويل. وعندما ظهر التجليد ذاتي الالتصاق أصبحت العملية أسرع، لكنه بدأ في بداياته رفاهية تخص العائلات الميسورة، وكذلك المزين بنقشات زهور أو خطوط هندسية أو رسوم للحيوانات.

بين القديم والجديد، بقي للتجليد معنى أبعد من مجرد غلاف. كان إعلاناً لبداية العام وطقساً يعيد للنظام مكانته في حياتنا بعد فوضى الصيف. هي أوقات محفورة في الذاكرة الجمعية، هي لحظات حنين جماعية كنا نستعيدها كل عام مع رائحة الورق الجديد، كأنها إعلان صامت بأن موسم العلم والحياة بدأ من جديد. وهكذا لم تقتصر عادة تجليد الكتب المدرسية على قص ورق ملون وورق لاصق يحيط بالدفاتر والكتب، فقد كان طقساً اجتماعياً بامتياز. حينها كان البيت يتحول إلى ورشة صغيرة قد يشارك فيها جميع أفراد العائلة، وتتناثر الضحكات والحماسة والنقاش بين المقصات والشريط اللاصق. ومن المفارقات التي كان جيل الثمانينيات شهدها

نتذكر أن وزارة التربية وزعت دفاتر أبو 60% على الطلاب. وقتها شعر الطلاب بفرحة غامرة وهم يستنشقون عبق الأوراق البيضاء الممزوجة بصمغ التجليد. وكان الصورة صدام حسين تتوسط غلاف الدفتر، فاحتار الطلاب والكادر التدريسي وأولياء الأمور حينها بين تجليد الدفتر من عدمه، من يجرؤ على إخفاء صورة الرئيس؟ تجليد الكتب والدفاتر ليس اختراعاً حديثاً، فالعادة بدأت مع بدايات التعليم النظامي في المنطقة، حين كان الحفاظ على الكتاب المدرسي ضرورة اقتصادية لأنه ينتقل من طالب إلى آخر. لم يكن الأمر ترفاً بل حماية لرأس مال صغير هو الكتاب ليبقى صالحاً لسنوات. اليوم تغير المشهد، صار بعض الأهل يفضلون عدم تجليد الكتب، وقد قلصت التكنولوجيا من قيمة الكتاب الملموس. بعضهم الآخر يستعين بخدمات المكتبات التي تجهز الكتب في دقائق معدودة بالآلات الحديثة. التجليد بمعناه التقني القديم، حكاية قديمة تعود للقرن الثاني الميلادي حين ابتكر الرهبان الأقباط في مصر ما عرف بالربط القبطي، وهي خيوط متينة تجمع الملازم، والملزمة عبارة عن ورقة كبيرة تطوى وتقص لتشكل 16 صفحة. وهكذا ولدت أولى أشكال التجليد كما نعرفه، ولم تكن الغاية منه التزيين، إنما حماية النصوص المقدسة من التلف بعد كثرة التداول. وعبر القرون الوسطى ثم الحديثة تطورت تقنيات التغليف بالجلد والرق ثم الورق والقماش قبل أن تنتقل الصناعة من العمل اليدوي إلى التجليد الصناعي. عرف القرن 19 بثورته الصناعية حين ابتكر الأمريكي ديفيد سمايث آلات خياطة آلية للكتب وعرفت باسمه، وانتقل التجليد من ورش الحرفيين إلى خطوط الإنتاج ليصبح في متناول ملايين الطلاب حول العالم. والهدف كان تقليل الكلفة والوقت مع الحفاظ على متانة الربط. أول غلاف واق خارجي موثق يعود ل 1829 في بريطانيا، وكان هذا الغلاف في البداية يلقى جانباً بعد شراء الكتاب كونه مجرد حماية مؤقتة للغلاف الداخلي الأصلي والمزخرف من الخدوش والأوساخ أثناء التوزيع والاستخدام، لكنه تحول لاحقاً إلى حامل بصري وتسويقي بحد ذاته. أما الغلاف الخالي من أي مواد بصرية ومجرد درع للكتاب تحول ليكون باكورة التغليف المدرسي للكتب، ثم تحول في منتصف القرن العشرين إلى عادة مدرسية مع ظهور الأفلام اللاصقة، وهي عبارة عن مواد رقيقة ومرنة على شكل شرائط أو لفائف مصنوعة غالباً من البلاستيك أو الورق أو مواد مركبة. بذلك دخل البلاستيك والورق اللاصق إلى بيوتنا حتى صار مشهد المقصات واللاصق والفقاعات الصغيرة تحت الغلاف جزءاً من ذاكرة جماعية. كما ظهرت لاحقاً حلول أخرى لتغليف بلاستيكي جاهز بجيوب تدخل إلى طرفي الكتاب أو الدفتر، ووصولاً إلى التغليف الشفاف اللاصق، ثم إلى الأغطية القماشية المطاطة قابلة للاستبدال والغاسل، وكلها لخدمة بيئات مدرسية تتطلب حماية سريعة وأماكن نزع وإعادة الاستخدام. في بعض المدارس العربية تضاعفت أهمية التغليف لسبب اقتصادي واجتماعي وبيئي. في الكتاب المدرسي غالباً ما يعاد استخدامه لسنوات، ولهذا كان الأهل

يؤكد أهمية الحفاظ على الكتب وتسليمها نهاية كل فصل مع رسالة بيئية بعدم إتلاف الكتب. أما في البحرين فقد أقامت إدارة لتوزيع واستلام منظم للكتب وتحديثات رسمية بمواعيد التسليم والاستلام كل عام، ما ينسجم مع ثقافة المحافظة على الكتاب. نجلد الكتاب لأنه لم يكن يوماً مجرد أوراق وحبر، فهو عالم من السحر والمعرفة يحتاج إلى غلاف يحافظ عليه مع مرور الزمن وأصابع الطلاب الذين يخبئون قلقهم في صفحاته فيرسمون على الغلاف تارة، وقد يشوهون معالمه تمزيقاً أو قلة اهتمام. وهكذا فإن أول أسباب التجليد كان الحماية والمتانة. منذ العصور الأولى وجد التجليد ليمنح النصوص عمراً أطول، إنما بين الدفتين يستحق أن يعيش أكثر من صاحبه، ولكن مع الكتب المدرسية يلعب الاقتصاد وإعادة الاستخدام دوراً مهماً، فكثيراً ما ورث الأخوة كتبهم لإخوتهم الأصغر أو استبدلت مع طلاب آخرين، فالكتاب المدرسي لم يكن يوماً ملكاً فردياً بل ضيفاً ينتقل من طالب إلى آخر أو من صف لصف، لذا يحتاج إلى معطف خارجي يحفظه من الشطب والتمزق. ومن البلاستيك الشفاف الذي يلمع تحت ضوء الغرفة إلى الأقمشة والألوان التي تمنح الكتاب شخصيته الخاصة، كان الغلاف يترك مساحة صغيرة يكتب فيها الطالب اسمه كأنها بطاقة تعريفية أو توقيع شخصي، وكل الأغلفة هدفها النظافة والإبقاء على الكتاب سليماً قادراً على إتمام واجباته مع أكثر من تلميذ ولسنوات عديدة. وكلما كان التجليد متقناً أطال بعمر كتابه الزائر.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبة. مدين يعني أهل مدين، بس هذول أهل مدين لماذا شموا بهذا الاسم؟ قسم من المؤرخين يقولون انما سموا اهل مدين لان ينتمون الى مدين ابن ابراهيم جدهم، يعني مثل ما نقول احنا في تعبيراتنا نقول هذول مضر وذول ربيعة، يعني بنو مضر وبنو ربيعة، فمدين يعني بنو مدين، مدين ابن ابراهيم الخليل جدهم، فسموا باسمه سموا مدين. العرب تحذف احيانا للاختصار. المهم اللي يلفت النظر في التعبير وإلى مدين أخاهم شعيبة، بالتأكيد احنا نعرف أهل مدين كفرة ونعرف أنهم ناس عاديين، وشعيب عليه السلام نبي، القرآن الكريم يعبر عن شعيب بأنه أخوهم وإلى مدين أخاهم شعيبة، يعني أرسلنا، هذا يصير مفعول لفاعل محذوف او لفعل محذوف، والى يعني وارسلنا الى مدين اخاهم شعيب. طيب مش معنى القرآن الكريم يعبر عن شعيب وهو نبي بان اخو ذول العاديين الكفرة يسمي اخوهم؟ اخوهم بشيء باي شيء؟ يعني طبعا اخوهم بالدين لا، لان ذول مو ما كانوا متدينين. اخوهم باي شيء؟ ما اكو هنا وسيلة من الوسائل اللي نعتبرها وسيلة رابط بالأخوة غير المنشأ والخلقة، يعني أن ذول لآدم وهذا لآدم والناس كلهم لآدم، يعني الأخوة أخوة بالمنشأ والخلقة. زين ايش نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا أن الإسلام لا يعترف بالرق أبدا، ما يمكن يعترف ان هذا عبد وهذا سيد، ما دام يجعل النبي نبي الله اخا لاهل مدين واهل مدين ناس عاديين وكفرة ويجعل شعيب اخا لهم. اذا الدين ما يمكن يعترف بالرق بعدم المساواة، يعني قسم الناس الى عبيد واحرار ابدا. فسأبين لك شلون هالمعنى. ارغب شوي اعطيك لمحة من الحضارات اللي كانت معاصرة آنذاك للإسلام حتى نعرف شنو كان موقفها من تقسيم الناس وشنو موقف الإسلام. بطبيعة الحال الحضارات اللي كانت معاصرة للإسلام بالدرجة الأولى، الدرجة الأولى الحضارة الغربية ثم الحضارة الشرقية، حضارتين، وبعد ذلك تيجي حضارة الهند، تيجي حضارة الصين، تيجي هالحضارات الأخرى. الحضارة الغربية قمة من يمثلها اليونانيين. خلي نشوف اليونانيين شنو موقفهم. أعتقد اللي عنده من عندكم جمهورية أفلاطون مطبوعة، موجودة كتاب يتداول ومترجم هذا الكتاب، جمهورية أفلاطون. افلاطون في جمهوريته يقول ان من الخطأ الاكبر
ومن اعظم عيوب الديمقراطية ان يجعل العبد مساويا لسيده ويجلس مع سيده. يقول هذا عيب من عيوب الديمقراطية، ان يجيب العبد تخليه قاعد يم سيده في مجلس واحد، والحال دول العبيد لهم مجلس خاص والسادة لهم مجلس خاص. على المفروض ان هذا منظر الفكر اليوناني افلاطون يعتبر قمة. زين ارسطو مثلا، ارسطو عند كتاب السياسة، ارسطو يقول الرق ادخله الله عز وجل، الرق يقول ادخله الله عقاب على خطيئة، والعقاب على خطيئة من التمرد على ارادة الله ان يجي يلغي الرق، الرق لازم يبقى. وهي نظرية القديس اغسطين ايضا من رجال الكنيسة، بناء ان الرق عقوبة ادخلها الله الى الارض، فمن التمرد على ارادة الله ان نحرر العبيد. المري اشير لابد مر عليك بالتفسير، اكو رواية، هذه الرواية تعتبر من الاسرائيليات. شنو هي الرواية هاي يستندون عليها واللي موجودة في كتب الاسرائيليين؟ الاسرائيليين دائما يأكدون على هالرواية، يقولون ان نوح عليه السلام لما صنع السفينة وامره الله ان يركب بالسفينة، ركب وسلك في السفينة من كل زوجين اثنين، ثم اركب اهل بالسفينة، كان اولاد منه حام وشام ويافث. فيقول لما نام نوح عليه السلام اجت ريح عاتية شوية رفعت ثيابه فانكشفت سوءته، فحام قام يعاين سوءة ابوه ويضحك، وشام ويافث اجوا الى ابوهم غطوه ونهروا اخوهم حام، قالوا له عيب انك تضحك على سوءة ابيك. بيقول انتبه نوح شاف اثنين من اولاده متألمين وواحد يضحك، سألهم الخبر شنو، اخبروه، قالوا له اجت ريح فكشفت عنك الثوب، هذا ابنك قام ينظر الى سوءتك ويضحك واحنا نهرنا. فيقولون انفعل وقال اللهم اجعل ولد هذا عبيدا لولد هذين، واستجاب الله دعاءه وصاروا اولاد حام عبيد لأولاد يافث وشام. طبعا هذه بدرجة، يعني هالرواية بدرجة من الهزال، يعني بدرجة من عدم القدرة، من عدم الصمود أمام النقد، أنها ما تشوى واحد يناقشها. أرجوك واحد يغلط، الله يجعل أولاد اللي هم أمم بكاملها بلا ذنب يسويهم عبيد، شنو ذنبهم؟ ولا تجر واجرة وجرة أخرى، المسؤولية يتحملها شخص مرتكبها، إذا واحد ارتكب له غلط هو يتحمل مسؤوليته، أولاده من بعده يتحملون مسؤولية. أكو دين سماوي يحمل أمة بكاملها مسؤولية أب لأن غلط ذاك الأب، ممكن هذا ما يقبل، هذا اللون من الكلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. الرواية كلها متهافتة، فهاي الرواية يستند لها القديس أغسطين، تستند لها التوراة، ويقولون ان الرق العبودية هاي اجت بدعوة من السماء، نوح دعا الله والله استجاب دعاءه وخلى بعض الناس عبيد، فالله ادخل عقاب للرق. احنا لما نريد نجي نلغي الرق ونحرر العبيد معناه نتمرد على ارادة الله. شايف شلون صورة يعني يرسموها؟ اذا الحضارة الغربية تعتقد بان اغسطين يعتقد انها دعوة السماء او فعل السماء، الله عز وجل ادخل الرق عقاب فما نقدر نغيره. افلاطون يعتبر من عيوب الديمقراطية ان نساوي العبد بسيده بالمجلس. بعد ارسطو يقسم الآلة الى قسمين، شوف هنا الحكاية بعد الآلة عن الهذني، ارسطو يقول هاي الآلة اللي نبني بيها الاشياء، يعني احنا عندنا الاشياء نبنيها بآلة في البناء،
البناء يحتاج الى اله، يحتاج الى جهاز مال بناء، معون توضع به مواد البناء، جهاز كهربائي مثلا او جهاز يدوي فاش او معول للبناء. زين، هذا ورثته يقسم الاله قسمين، قسم يسميها الاله الصامته اللي هي الحديد والخشب مثل المسحاه للفلاح مثل الفاش للعامل، هاي الاله الصامته. والاله الناطقه ياهو يسميها العامل. يقول هذا العامل يجب ان يبقى رق مسترقه الى ان تقدر الاله الصامته تتحرك وحدها. اذا قام الفاش يشتغل وحده او قامت المسحاه تشتغل وحدها، ذاك الوقت نستغني عن الآلة المتحركة ونحرر العبيد. معناه الله خلق الخلق ليكونوا أحرار وعبيد، ما يمكن يعني الدنيا لازم تكون بها أحرار وبها عبيد. شوف، هذه الحضارات المعاصرة، أي وين؟ بالغرب. بالشرق تلقى عينا لما تجي إلى الحضارات الشرقية تقسم الناس إلى مخلوقين من الحديد وهم العمال، ومخلوقين من الذهب وهم طبقة خاصة. زين، وبعض طبقات اخرى في تقسيمات اخرى عندها حتى تحرم بعض الطبقات من حتى التعليم. اما الحضارة الهندية فتعتبر قسم مخلوقين، نعم، من فم الاله الكبير، وقسم مخلوقين من ايده، وقسم مخلوقين من رجله، وقسم طبقة منبوذة. على اي حال، تفاصيل متعددة بالنسبة للحضارات اللي كانت شائدة، اللي تعتبر الرق امر طبيعي، تعتبر مسألة الرق امر طبيعي. هاي نقطة. النقطة الثانية، اكو الرق بفعل الفاعل. الرق بفعل الفاعل شنو هذي؟ انت دائما لما تقرأ القرآن الكريم تمر عليك الآية الكريمة بسورة يوسف، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. بالمن تأشر هاي الآية؟ تأشر إلى أن التاج، تاج الملك الذي وضع في رحل بنيامين، لما أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، أكو شرقة، قالوا اللي تلقون السرقة برحلة هو جزاءه. اي لمن تشير؟ تشير الى شريعة يعقوب. شريعة يعقوب عليه السلام كانت تنص على ان اللي يسرق شيء، اذا واحد سرق له شيء بدل السرقة يصير عبد، اذا للموت سرق عنده يشترق يتحول الى عبد، اذا باقها يتحول الى عبد يشترق. فكل سارق كان يشترق، واذا استرق وصار عبد اصبح بصورة مشروعة، يبقى عبد هو ذريته. هذا واحد. واحد لا يقتل القاتل كان يشترك في الحضارات السابقة اللي سبقت الاسلام. اذا واحد قتل يجيبوا يجعلوه عبد، يسترقونه عوض القتل. حتى ما يفرقون ان القتل خطأ لو عام، المهم قتل، لما قتل يشترك يصبح عبد. اثنين، اللي عند عليه دين وما يقدر يرجع دينه، يعني انا استدانيت لي مبلغ كذا، هذا المبلغ ما اقدر ارجعه، اذا ما اقدر ارجعه اشترق اجعل عبد. وهاي المادة ظلت عايشة حتى بالجاهلية قبل مجيء الاسلام، هي الاسلام وهي موجودة يعمل بها بالجزيرة العربية. اذا واحد عجز عن وفاء الدين يشترقوش هو عبد، يتحول الى عبد. اتأملت اذا الرق مو اجى الاسلام سواه، اجى الاسلام لقى الرق شائع في كل الحضارات. بعض الحضارات تعتبره دين، بعض الحضارات تعتبره فطرة، بعض الحضارات تعتبره وسيلة من وسائل الجزاء، مختلف الوسائل. اجى الاسلام لقى الرق منتشر على هالهيئة. فما يقال ان الاسلام يقر العبودية. يجون دول الكتاب الاوروبيين دائما يحملون على الاسلام ويقولون هذا اسلامكم اللي يقولون عنه بانه جاي يحرر الناس، هذا بالعكس اجا واقر الرب، اقر العبودية. ابدا ما اقرها الاسلام، انما اجا عالجها علاج،
علاج بسيط، علاج هادئ، يعني ما عالجها بعنف. يعني احنا ما ننتظر من الاسلام يجي رأسا يلغي الرق، اذا الغاز الرق راح يحدث هزة كبيرة بالمجتمع، لان المجتمع كان قائم على نظام الرق. بدليل شنو؟ بدليل ان القرآن الكريم يجعل نبيا من انبياء الله، يجعل اخ الى اهل مدين، والى مدين اخاهم شعيبا. يعني يريد يجي يقول الناس كلهم في اصل المنشأ والخلقة سواء، لا فضل لاحد على احد، ماكو واحد عابد وماكو واحد سيد. وخلي اروي لك حادثة ينص عليها الشيخ الكليني في الكافي. الحادثة يقول: جلس امير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الايام يوزع العطاء، قاعد ببيت المال جاي يوزع بالعطاء. دخل عليه رجل من الانصار شال عطاء الطاهية الدنانير، اعطاها لرجل انصاري. بالاثناء دخل عبد اسود ايضا، دفع للامام امير المؤمنين سلام الله عليه 3 دنانير. التفت لهذا الانصاري قال له: يا امير المؤمنين، هذا عبدي، بالامس اعتقته، هذا كان عبد عندي، انا اعتقته قبل يومين، جن، اتجعله مساويا لي؟ انت تجعله انا وهذا على حد سواء؟ تعطي 3 دنانير كما تنطيني انا اعطاي 3 دنانير؟ التفت للامام قال له: اسمع، اني نظرت في كتاب الله فلم اجد لاولاد اسحاق على اولاد اسماعيل، او لاولاد اسماعيل على اولاد اسحاق، وفي بعض الروايات بلفظ اخر تذكر هالرواية، نعم، لم اجد لهؤلاء على هؤلاء فضلا. وانا شايف رواية: لم اجد لاولاد سام على اولاد حام فضل. ثم قرأ الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم التفت له قال له: اسمع، إن آدم ما ولد حرا وعبدا، وإنما ولد الناس بأجمعهم أحرارا. التفت لي هذا التعبير الأخير، هاي العبارة ينقلها الشيخ الكليني في الكافي، يقول لآدم ما ولد عبدا وحرا، ما واحد يولد عبد ولا واحد يولد حر، الناس كلهم يولدون أحرار. هاي مسألة عبودية وحرية تيجي بظرف طارئ. الظرف الطارئ شنو اللي يعترف به الإسلام؟ الظرف الطارئ هو الحرب المشروعة بين المسلمين وبين المشركين. إذا صارت حرب ووقف الجيشان وجابوا جماعة أسارة يشترقون بالأسر أيام قلائل ويحرموا، يجي الإسلام يحررهم بمختلف الوسائل. فالمسألة إذن ما جاء الإسلام ليستعبد الناس. يعني الحقيقة نظرية العبودية مو الإسلام أقرها حتى يقولون أن الإسلام يقر هذا الوضع، وضع أن الناس صنفان عبيد وأحرار، هذا ما موجود. تدري هاي شكل لعبت دور مهم هاي النظرية، شكل حركتها هي جثة اسرائيل خصوصا في افريقيا، يومية هيج دول العبيد، بتقولهم دول المسلمين هناك يعتبروكم مثل الحيوانات، يبيعوكم ويشتروكم. التصور افلاطون هذا استاذ الاوروبيين منظر الاوروبيين، افلاطون يقول: من ألعن عيوب الديمقراطية أن تجعل عبدك يقعد وياك في مجلس واحد، بينما الإسلام يرفع عقيرته ليقول: ها خولكم إخوتكم جعلهم الله تحت أيديكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. دول إخوتكم أكو ظرف طارئ جعلهم عبيد إلكم. مو بس هاي، اجى النبي خطى خطوة هائلة في هذا الميدان، خطى مسألة الزواج، مسألة الزواج مسألة حساسة، شال بنت عبد المطلب سيد البطحاء زوجها الى عابد، نعم،
اي نعم زوجها الى عبد زيد ابن حارثة عبد كان. طيب ما في الامر انه حرر، وهي تصور ايش قد عند العرب تعتبر عار كبير، وحتى اللي حكمه بعد ذلك باسم الاسلام اذا واحد يوم من الايام اكو في عرقة اصل عبودية يعتبروه عار بيه وبعقبة. اجى الاسلام خطى هالخطوة الهائلة فزوج من الموالي وتزوج النبي جواري وإماء، كل ذلك لسحق هذه العادة ولإشعار الناس بأنهم سواء في أصل المنشأ والخلقة. نعود للآية. الآية تقول وإلى مدين أخاهم شعيبا، ثم انتقلت الآية قالت قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. يقولون المفسرين اكو قاعدة، القاعدة يقولون اذا الحكم يترتب على وصف معناه الوصف علة. اوضح لك شنو. شعيب يأمر قومه بان يعبدوا الله، الامر بالعبادة هذا حكم، يقولون اعبدوا الله. شنو السبب؟ لان ما اكو اله غيره، يعني انما استحق العبودية لانه اله، يعني علة عبودية الله لانه اله. اذا اريد اقرب لك اياها بتعبير بسيط، اريد اقول ان ماكو واحد يستحق ان يعبد وهو ما يتصف بصفة الالوهية. صفة الالوهية شنو هي؟ الخلق والرزق. يعني انا لما اعبد لي واحد غير اعبد واحد يتميز عني بشيء، اذا ما يتميز عني بشيء ليش اجي اجعل نفسي عبد اله؟ لماذا اعبده؟ العبادة والخضوع اله اذا كان لا يتميز عني بشيء، يعني انا الان اعبد الله لان الله يقدر على احيائي، يقدر على اماتتي. اذا ما يقدر على احيائي وعلى اماتتي شنو وجه عبوديتي؟ ليش انا اجي اعبده؟ بأي سبب؟ أنا إنما أعبد لأن يقوى على دفع الضر عني ويقوى على جلب الخير إلي. المستحق للعبادة هو الخالق الرازق. إذا ما عنده قدرة على الخلق وما عنده قدرة على الرزق لا يستحق العبودية. إنما يستحق العبودية ياهو، يستحق العبودية العزيز الذي لا يذل. أما أجي أنا أعبد لواحد مثلي يذل، يلوح الذل، تلقى واحد مثلا يذل بحياته، شنو يذل الانسان؟ اول شيء وابسط شيء يذل الانسان يذل الفقر. تتأمل الفقير هذا بالواقع اذا مر بدور الفقر يصبح ذليل. الفقر يذل الانسان، يخليه ذليل جدا، يعني يموت عنده مبادراته، يموت عنده ابداعه. شلون يعني؟ قال اروي لك حادثة. اكو عبد الحميد الكاتب. عبد الحميد الكاتب كان شخصية كبيرة في ايام الامويين، يتولى وزارة ويتولى الدواوين والرسائل. عبد الحميد الكاتب من بعد ذلك دخل على المنصور، يعني من بعد ما زالت دولة الامويين ومن بعد ما تبددوا وانتهى امرهم دخل عليه. طبعا دخل هذا كان عنده اموال وراحت امواله، وكان عنده جاه وراح جاهه، فدخل يشعر بذلة. يعني من بعد ما انطوا العباسيين امان لاتباع الامويين شمله الامان دخل. لما دخل شال المنصور راسه اليه، قال انت منو؟ قال انا عبد الحميد. قال انت عبد الحميد الكاتب؟ قال ايه. قال لقد ضحى الله من اعطاك رسنه بيدك. قلت شنو قيمتك حتى كانوا ذولا مطين الزمان بيدك انت تقود الدولة؟ انت منو؟ قلت له قال اصلح الله الخليفة، انك نظرت الي والامر عني مدبر، فلو نظرت الي والامر علي مقبل لاستعظمت ما استحقرته مني. قال انت ما من حقك الان تحكم علي، لان تجي تشوفني من بعد ما تغيرت الامور، شفتني وانا فقير،
شفتني وانا ما عندي سلطة والفقير ذليل. انت لو شايفني ايام غناي وايام عشتي كان هالشي الان اللي تستحقر من عندي نعم كان استعظمته. صدق وجه يعني انت الان شوف خلي يدخل واحد غني ويدخل واحد فقير خلي اثنينهم يسوون عمل واحد العمل اللي يسويه الفقير يحتقر لكن العمل اللي يسويه الغني لا يحترم ابدا كأن الاموال تستر على عيبه تجعله محترم في نظر الناس والشكل بينما الفقير لا الناس تستكبر عيبه وتستكبر ما يصدر منه. هاي النظرة اللي نسميها نظرة ذاتية غير موضوعية. النظرة الموضوعية لا لازم تعامل الناس على حد سواء. فأول شيء يذل للإنسان شنو؟ يذل الفقر. الفقير نعم ذليل. وما أكو واحد بالنسبة إلى الله هو مو فقير. أي واحد تتصوره مو فقير بالنسبة إلى الله؟ من اللي تتصوره غني بالنسبة إلى الله؟ أبدا. كل غني بالدنيا لا بد وان يترك غناه ويذهب عاريا كما دخل الى هذه الحياة. شايف واحد يقول ودوني يقول اهلي ودوني الى ذي الكلاع الحميري. ذي الكلاع كان يحكم الشام. ارسلوني يقول اهلي الى في ايام الجاهلية قبل ان يجي الاسلام. يقول جيت لي وقفت على باب بيت سنة كاملة انتظر الاذن انتظر يعطوني اذن ما حصلت اذن. بيقول لما ما حصلت اذن ظلت واقف على الباب يومي اروح واغدو اقف على الباب. فاليوم يقول اخرج رأسه من الكوة ابو شباك طلع رأسه من الشباك بمجرد ان نظر اليه الناس خروا له ساجدين. وراحت ايام ما حصلت رجعت الاهلي راحت ايام وليالي. يقول دخلت الى الشام فوجدت ذا الكلاع راكبا على دابة. هذا اجى الاسلام جرد من امتيازاته صار شخص عادي اللي يتراكب على دابة وقد شمط خلفه قطعة من الخبز واللحم يأكل منها. وسمعت يقرأ هالابيات يقول تعش الدنيا اذا كانت كذا انا منها في بلاء واذى ان يطب عيش امرئ في صبحها جرعته ممشيا كأس الردى. ولقد كنت الى ما قيل من انعم العالم عيشا قيل ذا. يقول انا ذاك اللي كنت بذاك من العلو الان هكذا ارى امام الناس. الفقر الواقع يذل للإنسان وما تجد أحد لا يمكن أن يتحول إلى فقير. كل غني سينتهي إلى الفقر إما بالحياة أو بعد الموت. بالحياة إذا قدر إلى ما يصير فقير افرض الواحد يظل غني إلى أن يموت لكنه سينتهي إلى الفقر. كيف ينتهي إلى الفقر؟ رأسا هذا بس يصير مرض الموت خلص ملكيته راحت من عنده سلبت الثروة منه أصبحت ملكيته متجلجلة ما يلحق يتصرف الا بالذل بس. زين هذا رأسا الثروة اللي كانت عنده يخلعها العلاقة بينه وبين المالية انقسمت اصبح ما يملك وذهب الى ربه عاريا فقيرا كما دخل الى الحياة عاريا فقيرا خرج منها عاريا فقيرا. زين هذا اللي يذل بالدرجة اولى الفقر. بعد يذل المرض يذل الكبر. تنبهي يعني الحقيقة اذا الله عز وجل يريد ينعم له على واحد نعمة يطلع وهو متمتع باعضائه. انت تقرأ بالدعاء قد تمر عليك فقرات ما ملتفت لها. اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني. شنو معناه؟ يعني يقول له لا تخليني انا اعمر بالحياة الى ان يوصل الى درجة افقد بصري او افقد سمعي. فإذا فقدت بصري صار في الحياة ظلام في ظلام. فإذا فقدت بصري صار في الحياة ظلام في ظلام. وإذا فقدت سمعي صار عندي سوء ظن كل ما أشوف اثنين يحشون بنا يحشون علي. زين؟ وصار في نفس الوقت لا أقوى على الكلام.
بصور هالصورة هاي اللي يرسمها الأفوه اليودي. الأفوه اليودي عنده صورة رائعة بيقول إذا ما المرء صم فلم يكلم. بيقول إذا أصبح سمع ثقيل بعد ما حد يقول بيحكي منو يقول بيسيح ما يقولون يا مو شكتون هو شكله مساكين. إذا ما المرء صم فلم يكلم وأودى سمعه إلا ندايا وداعب بالعشي بني بنيه كفعل الهر يحترش العضايا. يقول اذا صار عليه المساء هو ثقيل السمع اولاده بعد ما نقولهم يقعدون يمه يروحون يدورون مجال السمر يخلون يمه اطفالهم الصغار يتسلى بهم يداعب بني بنيه بالعشي وداعب بالعشي بني بنيه كفعل الهر يحترش العضايا فلا ذاق النعيم ولا شفاء ولا يشقى من المرض الشفايا. اذا وصل الى هالمرحلة والقلص حول الى ثقل الى غثاء. فتأمل الذل قد ينتهي بالمرض ينتهي بارض العمر هاي كلها تؤدي الى ذل. لكن الوحيد اللي ما يمر بهالمراحل واللي ما يذل لا يذل فقر ولا يذل كبر ولا يذل مرض ولا يذل موت. نعم كل خد جبار نبه لي كل خد جبار في الحياة لا بد وأن يذل بالموت. إذا مو بالحياة ذل يذل بالموت. إلى يوم من الأيام الخد المسحر الخد الجبار وين تلقاه؟ تلقاه على التراب. قالت وقد سلخ ابتسامتها الأشى صدق الذي قال الحياة غرور هكذا نموت وتنتهي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور. أنا أقول لك السعيد اللي يحط خده شوية على تربة صالحة السعيد اللي يحط خده شوية على تربة طاهرة. اتأمل واحد قد الله عز وجل رزقه أن يكون في تربة من هالتراب الطاهرة يكون عند تراب النبي مثلا عند تراب الامتداد للنبي تراب أئمة أهل البيت. يقول شاعر من الشعراء المعاصرين يوصف الوادي وادي الغريب هذا اللي ضم عشرات الآلاف أو مئات الآلاف عبر السنين. يقول يخاطب هذا الوادي أيا تربة الوادي على أيمن الحما سلام على رمل الحما وشعابه على منزل حط الأحبة رحلهم به وأناخ الخد فوق ترابه. الحقيقة سعادها ذولا تراءى لهم النور وتراءى لهم الخير بجنب هذا الرجل ورزقهم الله هذه التربة فناموا إلى جانب علي عليه السلام. على منزل حط الأحبة رحلهم به وأراحوا الخد فوق ترابه وعهدي بأن القبر صمت ووحشة فلا منشد أو سامع لخطابه ورمل علي بالغريب طلاقة وبشر وأفق ضاحك برحابه وعند علي للنزيل حماية ورفد وحوض مسرع بشرابه. الواقع ان كل خد من الخدود لا بد له ان ينتهي لان يوضع على الترب. كل خد عزيز يذل بان يوضع على التراب. بس الناجي الوحيد من هذه باجمعها هو الله تبارك وتعالى. شايف؟ اذا ماكو احد يستحق العبودية الا الله. اللي يسمي نفسه ملك يضع خده على التراب. الجبار يضع خده على التراب. المتغبرش اما ان يذله الموت او الكبر او الفقر كل كيان معرض للذل. للذل الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اما لي ما اكو احد الا وله ولي من الذل الا الله عز وجل اله العزة. اذا اللي يستحق العبودية ياهو هو الله الذي لا يذل
الذي لا يفتقر، الذي لا يموت، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا الوحيد المستحق للعبادة. نبه الآن للأسلوب التربوي اللي سلك شعيب في مخاطبته لقومه، قال يا قوم اعبدوا الله، يعني تجردوا عن باقي العبوديات. ليكون الواحد من عندكم تاخذ العبوديات الاخرى، واحنا مع الاسف موزعين بها العبوديات، يعني ما تلقى واحد من عندنا هو مو عبد بشكل من الاشكال ابدا، وحق وحق يبيك. يعني كل واحد اذا ترجع الى عبد، واحد عبد للمادة تستعبده المادة، واحد عبد للغرائز تستعبده الغرائز، واحد عبد لأنانيته، واحد عبد للاعتبارات الاجتماعية، تلقى كل واحد من عندنا صاير لعبد لجهة من الجهات. قليل من عندنا متجرد لعبودية الله، نعم قليل، بل أقل القليل ها، عندنا من يتجرد لعبودية الله. قد تلقاه يتجرد او قد تلقاه يعبد رغبة من الرغبات، مطمع من المطامع، او رغبة من الرغبات. على واحد من المحدثين، خل اضرب لك مثل، واحد من المحدثين يعيش في ظل بني امية، هذا الذي يجامل بني امية، شلون يجاملهم؟ يجاملهم على حساب دينه، جايين جماعة من الناس يردون يسمعون منه حديث، قاعدين على باب بيته، قاعدين على باب بيته وجايين ليه يردون يسمعون منا حديث من الاحاديث، ياخذون منا احاديث يروها، وهم ما قاعدين طلعت الخادمة مالته الجارية تحمل فرخة مثل ما يقولون، يعني دجاجة، تريد واحد يذبح الدجاجة، يقول ما بينا واحد احنا يحسن ذبح الدجاجة، ما ذبحناها. رجعت هاي، لما رجعت طلعنا قال الله اكبر، ما فيكم من يذبح دجاجة؟ وعلي بن ابي طالب ذبح في يوم 21,000 من المسلمين. انت تريد تفهم علي بن ابي طالب واجب ديني؟ شايف هالحكاية؟ طبعا ما حنقلوها للبلاط الاموي، اذا نقلوها للبلاط زود راتبه شوية، اذا زود راتبه خلاص انحلت المشكلة. شايف؟ شايف العبودية شلونها؟ شلون توصل الى اي احد؟ كان علي بن ابي طالب لما قال لرسول الله انت مني وانا منك، لما قال لرسول الله انت مع القران والقران معك، ما كان يدري رسول الله ان علي بن ابي طالب يقاتل الناكثين والقاصفين والمارقين. ها يجي هذا اللي يعرف النبي تكليفه ويعرف علي بن ابي طالب تكليفه. شايف؟ شايف العبوديه شلونها؟ عبوديه من اجل بضعه دراهم تلاشت وتلاشى حاملها والطامع بها، وبقيت الحقائق هي الحقائق، وبقي علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب. زين، اذا الواقع كل واحد من عندنا جرى لون من الوان العبوديه، يعبد الطمع، يعبد المنزله، يعبد الرغبات المؤقته، يعبد الاهداف الاجتماعيه. قليل من عندنا يتجرد لعبوديه الله. عبودية الله عز وجل إذا احتلت قلب الإنسان حررت الإنسان من كل أقسام العبودية. ليش؟ لأن الله عز وجل إذا احتل قلبا لا يترك مجالا لغيره في ذلك القلب. لكن مع الأسف تلقى الله يعيش على ألسنة الناس، ما يعيش على أعمال الناس. يعني الواحد قبل أن يحكي الحكاية يفكر هاي الحكاية صدق ترضي الله او ما ترضي. انا افرض ارضي بها جهة معينة، اذا ارضيت جهة معينة يعني جعلت لله شريكا، يعني خليت اكو امر ونهي مع امر الله ونهيه يدخلان الى قلبي معا. فشعيب يقول اعبدوا الله، لا يكون تاخذكم العبوديات الباقية، ما لكم من اله غيره، ترى ذول الالهة اللي تصوروهم الهة كلهم راح يتلاشون بالحياة، الشخصية اللي تعبدوها راح تصير تراب، الملوكية اللي تعبدوها راح تتحول تنتهي الى يباب الى خراب، ما في شيء يبقى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بس هذا الوحيد الباقي. ما لكم من اله غيره. ثم انتقلت الآية، نهتكم عن من؟ قال لا تنقصوا المكيال والميزان.
شنو لازم قصر ميكال والميزان؟ يقولون المؤرخين دول قوم شعيب اهل مدين كانوا اذا باعوا يبيعون بمكيال ناقص، واذا اشتروا يشترون بمكيال وافي، يعني كانوا يسرقون قوت الناس، يسرقون قوت الفقير. هذا اللون من السرقة من اقبح انواع السرقة، لان هاي السرقة توصل الى رغيف الفقير، هذا اللي يشتري قوته يوم بيومه، اذا سرقه بالميزان. بس تصور انت اذا لحقك واحد بطلب يدوخك، باشر اذا لحقوك الاف من الناس كل واحد يطالبك برغيفه. هذول اللي يعتقدون بمعاد ويعتقدون برب يصورون فظاعه وهول هذا العمل، ان الذي يسرق رغيف الناس او قوت الناس من افواههم هذا الى موقف غدا بين يدي الله شديد. وترى مو بس هذا العقاب وحده، لا يعني قد واحد يقول لي مثلا هو هذا العقاب وحده، يعني ان هذا من يموت الله عز وجل يعاقبه والناس يبعثون وراه كل من يقول له بقتني؟ لا مو بس هاي، لا هذا العقاب الاخروي، العقاب الدنيوي غير هذا. العقاب الدنيوي دخل النبي الى المدينة لقى واحد اسمه ابو جهينة. ابو جهينة عنده صاعين، صاع كبير وصاع صغير، اذا اشترى يشتري بالكبير واذا باع يبيع بالصغير. يشرق الناس نبينا فاق طلع من المدينة، عزر الدبى وطلع نفا من المدينة. نبهي نفا اخرج نهائيا، قال له انت عنصر ما تبقى في هذا المكان، اوديك الى مكان لا تبيع ولا تشتري، اعاقبك بنفس العقاب بنفس الشيء اللي كنت ترجوه. شو التفت له العقاب من نوع العمل يكون. انت ملاحظ ان الله عز وجل اللي يشرق يامر بقطع يده، ليش؟ لان هذا الايد اللي تجي تجيب له نفع يقول له خلاص طعمه لك، لان هاي عضو اشل، خلا وخرها طهر المجتمع منها. هذا يقول له انت خائن، انت تمد ايدك الى قوت الناس، انت تعتبر نشاز بالمجتمع، يجب ان تنفى تظل وحدك بدون مجتمع حتى لا تسرق احد. يكفيك عذاب الضمير وعذاب الوحدة ومن ورائك عذاب الله. هذا اللون. وبعدين الفت نظرك، ترى التعزيرات احنا عندنا بالقانون الجنائي الاسلامي العقوبة نقسمها قسمين، قسم نسميها حد وقسم نسميها تعزيرات. الحد الله عز وجل نص عليه، السارق تنقطع ايده، زين، القاتل يقتل، الزاني اذا محصن يرجم واذا غير محصن يجلد. لكن اكو عقوبات ما لها تحديد بالشريعة، هاي نسميها تعزير. هاي لمن تترك؟ تترك للنبي للامام، هو يعرف تكليفه بها، يعني قد يطلب بها عقاب شديد وقد يطلب بها عقاب مخفف، هو وحده يقدر الحاله، يترك الى يطيب دين صلاحيه، يعرف شلون هذا يؤدب، باي طريقه يؤدب، يؤدبه. هاي العقوبه هنا عقوبه تخفيف الميزان موكوله الى نظر الامام، الامام هو اللي يعاقبه، يطلعه ينفيه، يحرمه من العمل، يحرمه من ممارسة بعض الحقوق، على كل حال يطيفه لون من العقاب حتما. وهذا العقاب الدنيوي، اما العقاب عند الله عز وجل، العقاب عند الله هو المسؤولية امام غرماءه. الله عز وجل امرنا احنا ان نشبع الفم الجائع. وشلون نشبع الفم الجائع؟ كن ننطيه من طعامنا الجيد. الإمام زين العابدين برمضان يوم من الأيام في وقت الإفطار اشتهى عنب، قالوا اشتروا لي عنب، العنب استوى واقع، جابوا له عنب خلوا له اياه على المائدة يريد ياكل منه حبة أو حبتين، وإذا بسائل على باب الدار يصيح يا آل محمد اعطوني مما أعطاكم الله. أمر الإمام الجارية قالها احملي له إفطاري، شيل الفطور كله وديه اياه. قلت سيدي انت اشتهيت العنب، خلي العنب لك ونقدر نعوضك عن الفطور بخبزه. قالها اللي اقول لك شوي، شيل العنب كله والفطور وزن. راح في اليوم الثاني افطر على قطعة من الخبز من بعد ما اعطى هذا للشايب. في اليوم الثاني وضعوا له افطارة، هم اشتهي عنب جابوا له عنب. تكررت المسألة ثلاثة ايام، في اليوم الثالث الجارية
ودت أشترك من هذا اليطك يا سائل ورجعت العنب للإمام. قال أما الآن فنعم تناول منا حبة أو حبتين. ثم قرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال الحمد لله اللي رزقنا هذا الطعام وهو هني، ما واحد ينفش فيه. الله يأمرنا إذن أن نطعم الفم الجائع من خيرة ما نأكل، ما نشتهي مما نحب. احنا نجي بالعكس نشرق الرغيف من فم الجائع، نبخش المكيال والميزان. التفت الآية، التفتت إلى عنصر نفسي. شو يقول؟ إني أراكم بخير، لا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير. شنو إني أراكم بخير؟ يقولون المؤرخين كانت أسعارهم رخيصة، السعر كان عندهم رخيص، وفي نفس الوقت الخيرات والأرزاق مالية الأسواق. فيقولهم شعيب عليه من السرقة، أنتم الخير تارس السوق عندكم وأرزاقكم كثيرة وأسعاركم رخيصة. لكن مع الأسف نفوسهم مريضة. أنت تلقى واحد غني، غني من وجهة مادية، لكن فقير من وجهة نفسية، جائع من وجهة نفسية، مخازنه ملأى بالطعام ولكن روحه جائعة خالية من الطعام. ما بها غنى، والغنى غنى النفس، والفقر فقر النفس. نبالي بالواقع اذا ترجع للغنى تلقى الغنى غنى النفس والفقر فقر النفس. اكو ناس عند الدنيا مملوءة ذهب ولكن يحمل نفس غاية في الفقر، واحد تلقاه عند رغيف ولكن نفسه اغنى من نفوس الملوك، من نفوس الاباطرة. واذا احب الله عبدا رزقه الغنى بالنفس. وانا اكد لك النفس غير الغنية، لو ملأت لها الدنيا ستبقى جائعة، ستبقى محتاجة، ستبقى تذل طامعة. اذا الله عز وجل يأشر الى الظاهرة النفسية عند بعض الناس، اني اراكم بخير، يقولهم شعيب انتوا اغنياء، عليما كنتم ايديكم الى اقوات الفقراء، واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. شنو العذاب اليوم المحيط؟ به ثلاث اراء. الرأي الاول يقولون اليوم المحيط يوم الاخرة، ان الله عز وجل غدا يعذبهم على نقصهم للمكيال والميزان. وانما عبر عنا محيط لان ما عندهم مجال للهرب. اذا يقدرون بالدنيا يهربون، بالاخرة ما يقدرون يهربون. من اين يخرجون؟ من قبضة الله. السماوات والارض في قبضته. هذا رأي. الرأي الثاني لا، عذاب يوم محيط بالدنيا، عذاب الاستئصال. شلون يعني عذاب الاستئصال؟ يعني يسلط مثل ما ينهب بعضهم بعضا، يسلط عليهم ان يقتل بعضهم بعضا. انت شايف الدنيا الان شلون صايرة؟ لو مش شايف قرن 20، احنا نعيش القرن 20، قرن الحضارات اللي نسميه عصر الصواريخ. لكن وابيك المجتمع ده يتحول الى ذئاب. يعني تأمل، يتعامل بالظفر والنار، يتعامل بالبارود، ما يتعامل بالعقل، يقتل بعضهم بعضا. مجتمع سلب الله منه الادراك والرحمة والانسانية. عذاب استئصال، عذاب يقتل بعضهم بعضا، يعتدي بعضهم على بعض. والمفسرين يقولون ان المقصود بعذاب اليوم المحيط عذاب الاستئصال بالدنيا. اثنين، الرأي الثالث لا، عذاب اليوم المحيط يقولون القحط والغلاء. القحط والغلاء، لأن الرواية واردة عن النبي صلى الله عليه وآله: ما نقص قوم المكيال والميزان إلا وأصابهم الله بالقحط وبالغلاء. يفقد النقد قيمته، تصبح قيمة النقد الشرائية قيمة رمزية. ايش قد يحصل الانسان على الثمن؟ الثمن عنده ما يسد حاجاته. الاجور اللي عنده ما تسد حاجاته، لان النقد فاقد قيمته، في تضخم فاقد قيمته. اكو قحط، السلعه قليله، حتى لو كثر النقد، النقد يفقد قيمته. الظاهره الاقتصاديه هاي، اذا فقد النقد قيمته وصار الغلاء، تحول بعضهم الى اكل بعض،
يعني من حيث اراد ان يشبع سيجوع. كل ذلك ليش؟ لان الله عز وجل امرنا ان نشبع الافواه الجائعة. اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي. مو تجي الجور على الخلق تشرق منهم رغيفهم او تشرق منهم لقمتهم. هذا الحليب اللي تنتظر انت، اللي السماء تريد منك ان تشبعه اذا كان جائع، انت تجي تشرق منه قوته، الله تبارك وتعالى سوف يعاقبك على هذا. لان ما من شك ان ايصال الرغيف الى فم الجائع هو عبادة من اعظم انواع العبادة. انت تعرف ان مبرر من مبررات الجهاد اموال المسلمين اذا تعرضت الى السرقة او الى الاعتداء، نبه لي، يعني لما يقوم التفت يقوم شاعر من الشعراء يقوم الى معاوية في ايامه يقول له انت جيت حش ولاتك سووا بينا، انت عندك ولاد، ذول الولاد اللي عندك على البلدان نهبونا. يقول له معاوية اننا بشر فاشتح فلسنا بالجبال ولا الحديد، اكلتم ارضنا وجردتموها فهل من قائم او من حصيد، اتطمع بالبقاء اذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلود، فهبنا امة ذهبت ضياعا يزيد اميرها وابو يزيد. فهلي هذا يقول انتوا اجعتمونا. والفم الجائع لا يسكت، الفم الجائع لا يهدأ. ولذلك رحم الله ابا ذر يقول

سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات.

0: وليل أمانه الرائع. زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

حياكم الله أحبتي ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي وإياكم على الود والخير والعافية، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. إذن حلقة جديدة من مجاز ورحلة في عالم الفكر، في عالم المعرفة، في عالم الكتب والآداب والثقافة. أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم يسمعنا من خارج البصرة، حياكم الله جميعا. نبدأ حلقتنا اليوم بفكرة الوساطة، فكرة الوسيط. كل نزاع حقيقة هناك لحظة يتوقف فيها الطرفان عن سماع بعضهما. أي نزاع اليوم؟ نزاع إقليمي دولي أو نزاع بين اثنين بالشارع في منطقة واحدة يختلفوا على فد شيء، في لحظة معينة يكون التواصل بينهما معدوم مستحيل، كل واحد متمسك بطرف من القناعات، كل واحد متمسك برأيه، كل واحد معتد برأيه، فبالتالي التواصل ممنوع والأبواب مغلقة، وهناك تصاعد في العنف، تصاعد في الخطاب، ممكن أن يؤدي في أي لحظة إلى الصدام. هنا يجي دور الوسيط أو الوساطة، ما نقصد بها الواسطة اللي هو يتوسط الواحد حتى يمشي له معاملة أو يمشي له فت قضية، لا، الوساطة بمعنى أنه هناك شخص ثالث يسمع للطرفين ويقرب من وجهات النظر. الوساطة مو تحكيم بالمناسبة، تحكيم يعني أكو شخص ثالث يسمع ويقرر مثل القاضي. الوساطة شيء مختلف، الوسيط ما يملك قرار، الوسيط ما عنده سلطة، ما يقدر أن يلزم أحد بشيء، قوة الوحيدة أنه يساعد الطرفين المتنازعين على سماع بعضهما. أهلا بكم في مجاز.

معظم النزاعات أصدقائي، الخلافات العائلية العشائرية، الخلافات اللي تصير بين الدول كلها حقيقة ما تفشل لأنه الحل مستحيل، هي تفشل لأسباب لها علاقة بالسماع بالإنصات، كل طرف يسمع نفسه فقط. هنا يجي دور الوسيط اللي يكسر هذا الصمت بالخلال الصبر وتقريب وجهات النظر. يعني نضرب مثل تاريخي، مانديلا مثلا في جنوب أفريقيا، هذا انسجن وانظلم من النظام الدكتاتوري. لما خرج من السجن وراء 27 عام كان يمكن أن ينتقم، لأن كان يملك كل الأسباب اللي تخليه ينتقم ممن ظلموه وأودعوه للسجن. لكن حقيقة اختار مانديلا، نيلسون مانديلا اختار أن يكون وسيطا بين شعبه المظلوم من جهة، وبين نظام كان في مأزق ويريد أن يجد مخرجا. فسوى هاي لجنة الحقيقة والمصالحة اللي أسسها، وكانت حقيقة تجربة فريدة في التاريخ. لما جابوا الحاكم الجلاد يروي ما فعله أمام ضحيته، هنا الضحية تسمع ومو بالضرورة أنه تشترط المغفرة، لكن على الأقل أنه يعرف الحقيقة. كانت حقيقة وساطة، وساطة مانديلا هاي وساطة من نوع آخر بين الذاكرة وبين المستقبل، بين العدالة وبين السلام من ناحية أخرى. فبالتالي مثلا اللي صار بين الأرجنتين وتشيلي سنة 1978، وكانت الحرب على وشك الاندلاع حقيقة أقصى الجنوب، شو اللي صار؟ الكنيسة تدخلت والبابا يوحنا البولس الثاني دز وسيط. هذا الوسيط كان شخصية فريدة، كاردينال أنطونيو سامور، رجل هادئ صبور قضى السنوات يتنقل بين العاصمة الأرجنتينية والعاصمة التشيلية سانتياغو. بالنهاية وقعوا اتفاق انقذ آلاف الأرواح بسبب فكرة الوساطة. تالي الوسيط حقيقة من الأشياء اللي يروه عن هذا سامور، يقول لك هذا من كان يجي ما كان يبدأ بالنقاشات الثقيلة والخلافات بين الأرجنتين وتشيلي، كان يبدأ جلساته بكوب من القهوة وبحديث عائلي قبل أن يصل إلى الخلافات السياسية. كان يبني علاقة مع الإنسان قبل أن يبني طريق للاتفاق. لذلك حقيقة الوساطة هي فن. كيف تستطيع؟ احنا حكينا في حلقة ماضية عن التفاوض، لكن في خضم الأحداث الراهنة تشوف مثلا باكستان الدور الوسيط اللي جاي تلعبه بين إيران وبين أمريكا، شلون دور مهم ومحوري ودقيق وحساس في إنقاذ العالم من حرب ومن تداعيات حرب. فالوساطة تحتاج إلى خبرة سياسية، تحتاج إلى حنكة، تحتاج إلى أسلوب، تحتاج إلى قوة أن تكون أنت قوي حتى المتنازعين المتنافرين يحترموك ويسمعوك.

0: الفلسفة تكلمت عن الوساطة بس مو بشكل مباشر أحبتي. يعني أرسطو في كتاب الأخلاق أشار حقيقة إلى، كان يتحدث عن الحكم المنصف، ومو بمعنى الحكم، مو بمعنى القاضي، بمعنى الصديق اللي يرى الأمور بعين متوازنة. وبالتالي يقول كان إنه العدالة الحقيقية تحتاج إنسان يفهم السياق ويرى ما لا تراه القاعدة الجامدة. هذا الوصف حقيقة، إنسان يرى ما لا تراه القاعدة، هو بطبيعة الحال هو جوهر فكرة الوسيط. حتى هيجل، يعني هو أصلا هيجل بنى فلسفة كاملة على فكرة أنه كل فكرة تولد أو تولد نقيضها، وأنه التقدم يحدث لما يظهر توليف يجمع النقيضين أو يجمع الاثنين دون إلغاء أي منهما. الوسيط يعني في هذا الإطار هو فاعل التوليف، لا يلغي الطرف الأول ولا يلغي الطرف الثاني، بل يجد ما يتجاوزهما معا، يلقى نقاط من الشراكة بين الفريقين المتنازعين، ويحاول أن يصنع منها بيئة أو مسرح لتحقيق حالة من التفاهم. وفي التقليد البوذي أكو مفهوم اسمه الشاهد الحكيم، هذا شخص يرى دون أن يحكم، يحضر لكن لا يتدخل. الوسيط الجيد يحمل شيئا من هذا الحكيم البوذي، لأنه يعطي للطرفين مرآة يشوفون بيها أنفسهم بوضوح أكبر. أحيانا بمجرد أنه ترى من الآخرين، هذا يغير طريقة تفكيرك، يغير حتى طريقة تصرفاتك، لأن مو دائما إحنا نكون على وعي بسلوكياتنا من الخارج. وبالتالي إحنا ممكن نلعب دور الوساطة حتى في البيوت. الأم اللي تقعد بين أولادها، اثنين من أولادها متشاجرين، تسمع هذا بعدين ما تنحاز له، بعدين تسمع الثاني ما تنحاز له، وتحاول أن تعيد صياغة اللي سمعته بطريقة يتعرف فيها كل منهما على الآخر. بالتالي يعني هي تمارس وساطة، وهذا الدور حقيقة اللي يبدو عادي يمنع في كثير من الأحيان انشقاقات عائلية تدوم عقود. بالعمل مثلا، مدير يشوف توتر بين موظفين، اثنين موظفين ما يتحاكون بيناتهم، هذا لو ينتظر لحد ما تتفاقم الأمور بعدين تصير مشاكل بالعمل وتجر هذا الشيء إلى عقوبات، ممكن يحل المشكلة بشكل ظاهري، لكن تبقى النفوس واحد شايل علاخ، يبقى كجرح. لكن لو قعد ويا كل واحد منهم على حدة وافتهم شنو السالفة بعدين جمعهم، راح يساعدهم أن يسمع بعضهما البعض بشكل آمن، بالتالي يحل المشكلة من جذورها. خلينا نسمع هذا التقرير عن قضية الوساطة والوسيط ونرجع.
1: الوسيط الناجح هو من يفلح في دفع المتخاصمين إلى الاستماع لما لم يكونوا مستعدين لسماعه. هذه هي بداية المساعي الحميدة في السياسة والتجارة والعلاقات، ولذلك كانت الوساطة مهمة شائكة ومحرجة، وهذا ما قد يجعل الوسيط مكروها بعد أن كان مقدرا جدا، فمن طبيعته أن ينتزع التنازلات ويضيق هوامش التعنت ويجبر الأطراف على مواجهة ما يتجنبونه. وعليه فإن نجاح الوسيط لا يقاس بعدد الابتسامات والإطراءات التي يحظى بها، فغضب الطرفين منه قد يعني أنه اقترب من جوهر النزاع. ليس شرطاً أن يجلس الوسيط المتخاصمين على طاولة واحدة في البدايات، ولذلك يقوم بما يسمى الوساطة المكوكية، وهي التنقل من دولة إلى أخرى حتى يقرب وجهات النظر تمهيداً للقائهم وجهاً لوجه أو التوقيع على اتفاق نهائي. هنري كيسنجر كان يتبع الأسلوب نفسه، ولذلك يحدث كثير من الاتفاقات سراً أو في الظل قبل أن تظهر إلى العلن، الأمر الذي يصعب على وسائل الإعلام تصديق ما جرى لأنها كانت مغيبة عن مراحل الخروج من عنق الزجاجة. بعض المفاوضات مثل الطهي على نار هادئة، فالاستعجال يفسد الطبخ. قد لا ينجح وسيط في حل معظم المشكلات، لكنه قد ينجح في منع تفاقم الأزمة، وبعضهم يتحول إلى نجوم لروعة دورهم الذي انتهى بين الزائفة للصراع. ومن المهم أن لا يكون الوسيط منحازاً ولا يرجو مصلحة، ولذلك من الحكمة إبقاؤه بعيداً عن الصراع الدائر. ومن حماقة الخصم أن يهاجم وسيطاً أو من يرجى أن تكتب على يديهم فرجة. الخصوم كثر لكن الوسطاء المحترفين قلة. ومن أبجديات الوساطة التركيز على مصالح الطرفين وليس المواقف المتشنجة المعلنة، وهذا ما يطرح مفهوماً مهماً وهو ما يعرف بالنص التفاوضي الواحد. هذا النص الوحيد الذي يتبادل ويعدل لوقف التأويلات وسوء الفهم، هو نواة للاتفاق النهائي. ومن طبيعة هذه الجولات أنها تدفع الأطراف إلى التنازلات، والتنازل جزء أساسي في أي تفاوض. ومن الحكمة تجنب الضغط المفرط على الوسيط، لأنه قد ينتج اتفاقاً هشاً أو فاقداً للشرعية، كما أن اندفاعه السريع نحو الاكتفاء بالتهدئة ونسيان جوهر الخلاف لا يؤدي إلى حل دائم. بعض الوسطاء يستحقون جائزة نوبل لأنهم أنهوا حرباً ضروساً، وبعضهم لأنهم منعوا حرباً كادت تندلع، إلا أن القاسم المشترك بينهم هو نجاحهم في جعل فكرة التفاوض أمراً ممكناً بعد أن كانت فكرة مستحيلة.
0: طيب، واحد يسأل سؤال اعتراضي مثلا، يقول يصير واحد ممكن يصير، عرفنا أنه الوساطة بين اثنين، بس ممكن الإنسان يكون وسيط بينه وبين نفسه؟ حقيقة كثير من نزاعاتنا هي نزاعات داخلية، والنزاعات الداخلية هي أشد ضراوة من أي نزاع خارجي. شوف دائما بداخلك أكو مرات من تحتار بقضية أكو صوتين يتجادلون، واحد يريد الأمان واحد يريد المغامرة، واحد يريد السفر واحد يريد استقرار، واحد يريد الزواج واحد يريد حرية العزوبية. واحد من يصير عندك مشكلة تلقى صوت بداخلك يريد المسامحة، وكو صوت بداخلك يذكرك بالجرح وبالأذية اللي صارت من وراء الزعل. واحد يعرف ما يريد وصوت آخر لا يعرف ما يريد، حاير يعني. علم النفس الحديث وتحديدا نظرية أنظمة الأسرة الداخلية اللي طورها ريتشارد شوارتز يقول أن الإنسان مو كتلة واحدة متجانسة، هو مجموعة من الأجزاء. بعض الإنسان خائف، بعض طموح، بعض خجول، بعض حكيم، بعض متهور، بعض غاضب. فالصحة النفسية تحاول، شنو تعريف الصحة النفسية؟ تحاول أن تصل إلى مركز داخلي هادئ يستطيع الإنسان أن يسمع كل هذه الأجزاء كاملة من دون أن يهيمن على شخصيته جزء من هذه الأجزاء. ما أدري واضح لو لا. يعني هذا المركز الهادئ خلينا نسميه هو الوسيط الداخلي. كان الماركوس أوريليوس يكتب مذكرات يومية، لكن مذكرات مو للنشر، مذكرات لنفسه، وهذه المذكرات هي محادثات مع النفس، يتساءل، يراجع، ينتقد، ثم يعيد توازن شخصيته. يعني كان يمارس نوع من الوساطة الداخلية في كل يوم، وهو بالمناسبة حاكم، فكان يعني يجعل الحاكم يسمع الإنسان اللي بداخله، والإنسان اللي بداخله يفهم الحاكم اللي بداخله. احنا اليوم نسمي هذا الشيء الوعي الذاتي أو نسمي التأمل، لكن كلها حقيقة في جوهرها هي واحد، القدرة على أن تقف في المنتصف من نفسك، أنه تسمع صوتك الغاضب دون أن يحكم عليك، وأن تسمع صوتك الخائف المتردد دون أن يقيدك هذا الصوت. الإنسان اللي يستطيع أن يكون وسيط مع نفسه أحبتي يستطيع أن يكون وسيط مع الآخرين، لأن الوساطة تبدي من الداخل.

حياكم الله أحبتي من جديد في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. حقيقة فيديو نشره أحد الناشطين على الإنترنت على المواقع التواصل الاجتماعي من محافظة ذي قار من الناصرية، تحديدا منطقة حي أور. ناس متبرعين محولين بيت منزل حوليه إلى مكتبة عامة، مكتبة عامة، مكتبة بلاد النهرين العامة. تدخل للبيت حقيقة فتشوف المنظر عجيب وكأنه حلم، بيت بحديقة زارعيها بشكل متطوعين، تدخل المطبخ محوليه إلى كوفي شاي ومي وقهوة ومستلزمات لإعداد مشروبات ساخنة، وتدخل تلقى ثلاجة موجود بيها عصائر وحلويات ونساتل وبساكت وقطعة لافتة جميلة، كاتبين كل ما موجود في الثلاجة مجانا للقراء. حقيقة المكتبة كل غرفة من غرف هذا البيت هي متحولة إلى مكتبة عامة بها أنواع مختلفة من الكتب، من الكتب التاريخية والفلسفية والأدبية والكتب الدينية والروايات والفلسفة والفكر. حقيقة شيء يشرح الصدر، شيء يدعو إلى الفخر. تحية من البصرة من برنامج مجاز للناس القائمين على مكتبة بلاد النهرين العامة في حي أور في الناصرية. هاي مبادرة عظيمة، هاي مبادرة المفروض تكون في كل محافظة عراقية، في كل مدينة عراقية. المكتبات العامة إخواني انفقدت، ظاهرة صارت مستحيلة. بعدين القراءة هي حلنا الوحيد لإنقاذ مجتمعاتنا، المعرفة والثقافة هي اللي راح تطلعنا ناس سياسيين يغيرون الوضع وينقذونا من الجهل المدقع. تشوفون انتم المآسي اللي عندنا، من البرلمان اللي ما يعرف يفك الخط إلى الموظف اللي ما يعرف أبسط الأشياء، لا إملاء صحيح، لا لغة صحيحة. ذاك اليوم في دائرة حكومية إحدى الموظفات تريد تعرف اسم الشهر حتى تكتبه بالمعاملة مات أحد المراجعين، ما تعرف الرابع يا شهر والخامس يا شهر والسادس يا شهر والسابع. هاي الأمور اللي هي لا فيزياء لا كيمياء. لا مدير إحدى الدوائر الأساسية في البصرة أنا شايف الهامش مات إملاء غلط، ما يعرف اختصاد من اختصاد. فإحنا هذا الجهل هو اللي ينعكس. لا تقول لي ما يأثر، يأثر. المعرفة وقلة الوعي وقلة القراءة تأثر، تخلي حتى النفوس تصير ظلمة، تحول الناس إلى ناس رديئة وأخلاقها سيئة وتستغل الآخرين. صدقوني كل الشرور تجيء من من ظلمة الجهل. واو، تشوف أنت الفيديو، المشكلة الفيديو ما تقدر تعرضه بالإذاعة. أنت قاعات نظيفة أنيقة مبردة ومكاتب وتقعد تقرأ الكتب كلها. وين أنا حقيقة أتمنى أصحاب رؤوس الأموال في البصرة يقتدون بالتجار وبأصحاب رؤوس الأموال اللي كانوا قبل 100 سنة اللي كانوا يتبرعون. تدرون الإعدادية المركزية مساهمين بها تجار البصرة؟ أنتوا تدرون مستشفى الجمهوري هذا إلى الآن بعد مرور أكثر، بعد شوي يصير عمره 100 سنة، هو مساهمة بيت عبد اللطيف المنديل وغيره من تجار البصرة. أتمنى تجارنا الأحبابنا رجال الأعمال الأفاضل أنه يلتفتون لهاي النقطة. ما تكلف هواي إن شاء الله، ما تكلف زين، بينما هي وسيلة لخدمة المجتمع، خدمة ولخدمة الناس. هواي ناس ما عندهم خطية مكان يقرون به وما عندهم إمكانية يشترون الكتاب، فأتمنى تتيح لهاي المكتبة العامة استعارة ويقعد يقرأ ويقعد يشكد بها ثواب إلك ولعائلتك ولأمواتك. فهذا الموضوع حبيت أطرحه وأتمنى أنه يجد آذان صاغية.

نعم أحبتي، سؤال: كيف تتعافى المجتمعات بعد الأزمات؟ شفنا حرب، مثلا حرب الأوكرانية الروسية بعدها لم تنتهي، لكن الحرب الإيرانية الأمريكية وصلت إلى حد وتوقفت. وتعرفون المجتمعات تأثرت تأثر كبير، المجتمعات تتأثر بالأزمات، والأزمات مو بالضرورة أن تكون حروب فقط، ممكن جوائح، ممكن أزمات اقتصادية. المهم دائما المجتمعات معرضة حقيقة إلى حدوث مشاكل أو أزمات، فكيف ممكن للمجتمع أن يتعافى بعد عواصف الأزمات؟ في سنة 1945 كانت أوروبا ركام بعد الحرب العالمية الثانية، يعني أكثر من 60 مليون قتيل، ومدن كاملة محيت تحت القنابل، الاقتصادات الأوروبية انهارت، عوائل مشتتة، جيل كامل شال في جسده حقيقة ما لا يوصف من المشكلات النفسية، ودمار حرب عالمية كاملة أصفت بهم. في عام 1973 كانت أوروبا نفسها تعيش أزهى عقود ازدهارها في التاريخ. تخيلوا، من 45 سنة 73 كانت أوروبا يعني صارت جنة. شلون صار هذا؟ شنو اللي خلى بعض المجتمعات تنهض والمجتمعات أخرى تظل في الركام عقود؟ حقيقة يعني هل هناك تصرفات معينة للمجتمعات بعد الأزمات؟ هل هناك سلوكيات؟ هل هناك فلسفة خاصة تتخذها المجتمعات حتى تتخلص من أزماتها؟ قبل أن نحكي عن التعافي لازم نفهم شنو اللي تسوي الأزمة. الأزمة الكبرى مثل الحرب، مثل الوباء، مثل الكوارث الطبيعية تفعل فعلا محددا بالإنسان، هي تعيد تعريف الإنسان لنفسه، يعني الأشياء المهمة تصير تافهة والأشياء التافهة تصير مهمة. يعني الأمور العادية جدا، الخبز عادي بالوضع الطبيعي، النوم عادي، الأمان عادي، رؤية وجوه الأحبة عادي في الأيام الطبيعية، هذه كلها تصير حسرة بالأزمات وبالحروب. كورونا ما حد قام يقدر يشوف الثاني، بالحروب الأمان ينعدم. تالي العلم النفسي يسمي هذا إعادة ترتيب الأولويات الوجودية. تالي الناجين من الأزمات دائما نشوف وصفهم مشترك موحد، أنه أدركوا خلال الأزمة أن الأشياء اللي كانت بسيطة وفي المتناول هي كلش مهمة وصارت عسيرة وصارت حسرة عليهم. ولهذا تشوف أنت معدلات الاكتئاب والقلق واضطرابات بعد الصدمة ترتفع بشكل حاد بالمجتمعات المتأثرة بالكوارث. مو بس هاي، تتعطل البنى الاجتماعية، سبل العيش، الخبز تصير صعبة، يتفاقم الفقر. الأزمة حقيقة تمنح بيد وتأخذ باليد الأخرى طبيعة الحال. وصف

الظواهر الاجتماعية ما بعد الأزمات تبين في عدد من السلوكيات. أولا ما يسمى بنهم الحياة، ونقدر نضرب بالعشرينات الصاخبة، ما يسمى بالعشرينات الصاخبة بعد الحرب العالمية الأولى وجائحة الإنفلونزا الإسبانية اللي قتلت تقريبا 50 مليون إنسان. اجت فترة العشرينات بالقرن العشرين، كانت سميت العشرينات الصاخبة، كان عقد من النمو الاقتصادي الواسع، كان ازدهار، كان مدفوع بالتعافي من الدمار، من الارتفاع الحاد في الانفاق الاستهلاكي، وصارت اكو طفرة في قطاع البناء، في صناعة السيارات. ليش؟ لأن الناس طلعوا من حالة سنوات من الموت، فمتعطشين للحياة، عندهم نهم للحياة، يصرف، يريد يشتري، يريد يروح، يريد يدخل سينما، يريد يشتري سيارة جديدة، يريد يحضر حفلات مال موسيقى مال أزياء، كأنه شعارهم كلهم أنه أنا علي أن أعوض ما فاتي في سنوات الحرب، في سنوات الختلة من الجائحة، وأثبت لنفسي أنه أنا حي عايش. وهذا النهم هو استجابة بيولوجية واستجابة نفسية لمن عاشوا تحت وطأة الموت. جسد يريد أن يحتفل، أن يبتهج، أن يعوض، أن يشعر بأنه لا يزال على قيد الحياة. حتى طفرة المواليد، يعني الجسد أو الإنسان يريد بناء ما خسر، بالتالي الجيل المولود في 20 سنة اللي أعقب

0: الثانية انبعثت من ركام الدمار لتسجل نموا تجاوز 13% وتتحول ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وكشف نحو 51% من المستهلكين الأمريكيين بعد كورونا عن رغبة صريحة في الإنفاق، لا سيما على السفر والمطاعم والفعاليات. والخلاصة أن دوام الحال من المحال، فعودة الناس إلى طبيعة حياتهم قادمة لا محالة، تسندها عوامل تاريخية واقتصادية، وتدفعها قوى الطلب المكبوت وثقة المستعادة.
1: أصدقائي، احنا بعد التقرير إذا أردنا نضرب أمثلة عن قصص التعافي الكبرى، يعني ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حققت ما يشبه المعجزة الاقتصادية. يعني سنة 1945 هم ألمانيا أنقاذ مدن مدمرة واقتصاد منهار وشعب شايل وزر جريمة تاريخية سموها بوقتها. التعافي تسارع بفضل ماذا؟ بفضل إصلاح العملة. سنة 1948 صارت أكو مساعدات من بعض الدول في إطار مشروع سموه مشروع مارشال، إزالة الحواجز التجارية القديمة، انفتاح السوق العالمية. هنا انضمت ألمانيا الغربية إلى حلف الناتو سنة 1955، وكانت من المؤسسين للمجموعة الاقتصادية الأوروبية سنة 1958. بس الفتشي اللي هو أعمق من الأرقام هاي ذكرتها كان قرار ألمانيا بالاعتراف بخطأها، وطريقة التعليم، اهتمامها بالتعليم، المجتمع أيضا اللي قرر أن لا يكرر أخطاء الحروب، أن لا ينسى المسؤولية الأخلاقية للدخول بحرب مدمرة. هذا كله كان جزء من التعافي. اليابان أيضا يعني من الرماد إلى القمة. خو اليابان يعني بعد سنة 1950 تعافى الاقتصاد بشكل كامل من دمار الحرب، وبدت أكو طفرة نمو بأسرع معدلات في العالم، خاصة في قطاعات الصلب وفي صناعة السيارات، صناعة الإلكترونيات، لحد ما صارت اليابان ثالث أكبر اقتصاد بالعالم. بس إحنا لازم نعرف هي اليابانيين شو صاروا هيك. اليابانيين عندهم مفهوم اسمه الكايزن، مفهوم التحسين المستمر. هاي هوية جديدة لليابان، حولوا هزيمتهم إلى فلسفة، ويقول لك القراءة والمعرفة ما تفيد. تالي الجرح أو الهزيمة اللي كان ممكن أن تكسرهم حولوها إلى منهج للصعود. اقروا عن مفهوم الكايزن الياباني. خو رواندا يا سليش تروح بعيد. رواندا كانت سنة 94 800,000 قتيل بسبب الحروب الأهلية، وكان يبدو من المستحيل أن تعود رواندا. واختارت حقيقة رواندا طريق مختلف، سوت محاكم وجابت الجنات وقدمت نموذج للشفاء المجتمعي اللي ما ممكن أن تنجز المحاكم والقضاء وحده. المجتمع هو اللي تعافى من تلقاء نفسه. أقرأ مثلا عن ظاهرة الاستقالة، سموها الاستقالة الكبرى، اللي صارت في بعد الجائحة. ملايين الناس تركوا وظائفهم لأن الوباء أعادهم إلى سؤال وجودي، إنه هل هذا ما أريده في حياتي؟ الأزمة الكونية اللي صارت في العالم أنفضت إلى مراجعة شخصية جذرية ما صارت يعني من أجيال ما صارت. بالتالي إحنا الحقيقة بالعراق إلى الآن مجتمعنا لم يتعافى رغم مرور أكثر من 25 سنة أو 23 سنة على المأساة، لأن إحنا ما فاهمين فكرة التعافي وما هاضميها وما مشتغلين عليها. كل من يقول يا روحي، بينما إحنا لا يمكن إلا أن نتخذ وسائل فردية وجماعية لتحقيق التعافي وعودة العراق إلى معدلات نمو وإلى وضع طبيعي حال أي دولة.

0: وقبل أن نختم لفتني منشور للباحث العراقي علي كريم السيد، يقول على سعجالة، يقول البارحة كنت بمكان عام وقعدت ويا صديقي نشرب شاي، بس لاحظت أنه أغلب القاعدين كانوا فيهم سمات مشتركة. شنو هي السمات المشتركة؟ تساقط الشعر، شعر الخفيف، بروز البطن، الكرش، ضعف الكتف، علامات الشيخوخة على الوجه رغم أنه العمر ما مبين كبير. وقال أنه هذه مؤشرات للحالة النفسية السيئة اللي يعيشها العراقيين، إضافة إلى سوء التغذية وقلة الرياضة، نظرا للانشغال بمتطلبات الحياة المتزايدة في ظل حكومة تخلت عن دورها وتركت المواطن يواجه أزماته وحيدا. يعني هسه الكرش والشعر اليوقع وهذه هاي من وراء اشغال البنزين، ايش حكه النفط، ايش حكه الغاز، رواتب اكو لو ماكو. نختم بهذه الملاحظة الاجتماعية للباحث علي كريم حلقتنا لهذا اليوم من مجاز أحبتي. ويا ترى مستمعين الكرام، عدكم من هاي العلامات اللي يتكلم عنها الأخ الباحث؟ أرجو في النهاية أحبتي أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. اليوم تكلمنا عن الوساطة والوسيط، وتكلمنا عن التعافي، تعافي المجتمعات بعد الأزمات. تقبل تحياتي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع العزيز مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب.
1: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب
0: في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: وكذا هيك قبري. خلينا نسمع.
1: ظرف خضران كم نخلع على كتفه تنام ما يدري، وعشق عذري الوطن يمتد مسافة بين كاروكي وحضن قبري. هذه القصيدة الوطنية من أروع القصائد بحق الوطن لغانم هاشم الفياض، دعونا نستمع إليها.
2: أنا وذان أعلى حس الصل الولايات، وبعد فوق المناير ينقر وذاني، وثر جدمي لها السع للشمس نيشان، رغم الصار والما صار ما مسحت ليالي السود نيشاني. أنا وذان أعلى حس الصل الولايات، وبعد فوق المناير ينقر وذاني، وثر جدمي لها السع للشمس نيشان، رغم الصار والما صار ما مسحت ليالي السود نيشاني. عناوين الأحبهم فوق جلد جروح، وبقلب المشوية عنواني، نجمة نجمة وبسمة وما لاح جدم القاع، بس بكل شبر بالقاع تلقاني، يم كل طفل يلعب بالمرض والجوع تلقاني، يم كل قمر يطفي وكل شهيد يطيح تلقاني، يم كل بيت علق لافت التأبين تلقاني، بقلب نخلة أصيلة عارك ويا الموت تلقاني، يم نهر العشق بولاية التعبان تلقاني، قصيدة من أول الدنيا ولحد الآن كل داير سنة الإنسان يقراني. أنا بروحي نهر يجري، نهر يجري أو جرف خدران كم نخلة على كتفة تنام ما يدري، أنا بروحي نهر يجري أو جرف خدران كم نخلة على كتفة تنام ما يدري، أو عشق عذري عشق عذر الوطن يمتد مسافة بين كاروكي أو حضن قبري، وأنا بزغري أحب قاعي عراقي ومو عراق الما يحب قاع، وأحب كل سيف ظل رغم المعارك سيف ما هز اللي صار وبدل أطباعه، وأحب لون الشموس المن ما أخذ لون، وكل نجمة بسماي المني لماعة، أنا ضحكة أعلى شفة قاع ملتاعة، طبع مثل السنابل والورد والياس، بس أوقف رمح لو دقت الساعة، أنا ابن حمود لما نسمع حمدة تصيح ريح بريح ساق وسير شراعه، وانا الما بعد دين بوقت بيه الناس بعض الناس للدينار تباعه، وانا الما ضاع صوت بك ضاع الصوت بل صوت الوحيد كان سماعه، انا الثورات كلهن ورثن مني وانا نجوم الثريا يسولفن عني، انا الما دنقت للعوز راسه لافتت محني.

0: طبعا مرات الثقة، أنا أريد أختم الحلقة، مرات الثقة جميلة والاعتداد بالنفس أيضا جميل، ولكن يحتاج معطيات. بالنسبة للمبدعين الحقيقيين نادرا ما تلقاهم، نادرا ما تلقاهم يحجون عن نفسهم واستراتيجيتهم بعد 50 سنة من الآن أو 40 سنة أو 10 سنوات. يجيك شاعر مثلا، مرات هو يصادفنا في الحياة، يقول لك أنا هذا الجيل ما فهمني مشكلته، راح يجي جيل جديد يفهمني. هذا الموضوع ما فكر به السياب من كتب وصار رائد الأدب العربي الحديث، وما يدري بيوم من الأيام راح يصير هنا شخص على شط العرب ذاكرة الأجيال من خلاله تمر. ما كان يخطط لهذا الموضوع. كذلك على مستوى الأدب الشعبي العراقي عندنا كاظم إسماعيل القاطع، ما فكر يوم من الأيام أنه هو راح يصير صدى كل الشعراء القدماء والجدد، يعني 90% 80% ما أعرف النسبة، الناس اللي بنوا منجزهم الشعري على تجربة كاظم إسماعيل قاطع. لأن يعني أنت بالبداية تتأثر وتقلد، وبعدين تروح تلقى لك شكل وأسلوب وتكتمل تجربتك وملامحك الأسلوبية. الختام راح يكون أكيد ويا كاظم إسماعيل قاطع بعد هذه المقدمة، هذا الرجل اللي نديله بالمحبة والفضل والولاء والعرفان طالما حيينا. شكرا لكل واحد تابعني طيلة الساعة الماضية، شكرا أصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وأحمد الرسام وعلي وحسين عبد الباقي، كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا عمار مشتاق.
1: تريقت بعد الصبر،
2: لا يا طبيبي توهمت
1: وقلاص هم
2: والجرح ما شخصته،
1: وتوكلت يا رب عليه،
2: من قال انا احتاج الدواء، اخذ الدواء اللي وصفته،
1: غبش نعسان الشوارع وما ادري يا طلقه فجر دم تشتهي،
2: لا مو هذا جرح البتجلين بيا، جرح ما شفته،
1: تريقت باقى الصبر وقلاص هم،
2: رافقني وربنا سوى لا عافني ولا عفته،
1: وتوكلت يا رب عليه
2: بيا حكي الما ينحج،
1: تذكر التاجر عرفه
2: وبيا بكي الماين بكي،
1: قل من تبيع روحك مر لي بلكة اشتري،
2: ويا سوالف من زغر متعلم على السكتة،
1: وتمت الصفقة اشتراني،
2: لا يا طبيبي توهمت،
1: وحصتي حصتها مرد اخذها،
2: والجرح ما شخصته، لا يا طبيبي قصرت،
1: وفكر فكر بمشروع بيدخل شريك،
2: وتقول لي كاتب لك عمر، عمر ايش هو لعشته،
1: وصار يملين بشروطه،
2: والمن تهمك حالتي،
1: ما اريد وما اريد وما اريد،
2: حقك تهمك حالتي،
1: ما اريد ايدك طويلة،
2: ما شايف اللي شفته،
1: قلت لك قصرها واجيك،
2: ضيم خلافات وقهر
1: وابترتها من المتن،
2: واقرب شخص ضيحته
1: ورجعت بشرة وانذهل هاولك،
2: لا يا طبيبي
1: شوين ديك
2: وهمت،
1: قلت لعد عينك شلتها قال لي شاش اللي بي،
2: والجرح ما شخصته
1: قال لي شاش اللي بي،
0: شايف يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجج الدلال في الاعلار،
4: الدعاب حتى تعب علي،
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك،
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب،
6: يغتني هواي حكي علي مو غالي، ممكن اشارك،
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف،
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بي يوم مشاعر،
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الآخرون. لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

حين تطفئ الأنوار وتضيء الشاشة لا تبدأ الأفلام فقط، بل تبدأ أسئلة الإنسان القديمة عن الحقيقة والعدالة والحب واللغز الذي نسميه الحياة. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم، لنكتشف معا أسرار الفن السابع. يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. محاور حلقة اليوم: ما هو السيناريو؟ متى يكون أصليا أو مقتبسا؟ وفيلم اليوم، فكونوا معنا.

السيناريو الأصلي والمقتبس. بالبداية نحتاج أن نعرف السيناريو. شنو هو السيناريو؟ السيناريو هو النص المكتوب اللي يحدد تفاصيل العمل الدرامي أو السينمائي قبل تصويره أو إنتاجه. ممكن نعتبره الخطة اللي يعتمد عليها المخرج والممثلين وباقي فريق العمل. بالسيناريو عادة ما نجد الحوار بين الشخصيات، وصف المشاهد، الأماكن، تعليمات الحركة، التصرفات، أحياناً وصف الإضاءة، الجو العام للموقع. شنو الفرق بين السيناريو الأصلي والمقتبس؟ السيناريو الأصلي هو مكتوب من الصفر. يجي كاتب السيناريو قدامه صفحة بيضة ويبدي يرسم الفكرة اللي بباله ودماغه عن العالم اللي راح يتم تمثيله بهذا الفيلم من لا شيء. يذكر شخصياته، أحداثه، الصراعات اللي موجودة بينهم، كلها جاية من ذهن الكاتب إلى أن تتحول إلى صورة على الشاشة. فالسيناريو الأصلي هو سيناريو مكتوب مباشرة للسينما من فكرة جديدة ما مأخوذة من عمل سابق معروف. ممكن تكون الفكرة مستوحاة من تجربة شخصية للكاتب، على سبيل المثال من حدث تاريخي، فكرة عامة، من خبر، من حادثة واقعية. لكن النص المقتبس هو فن مختلف تماما. الكاتب هنا ما راح يبدي من الصفر، لكن أكو نص موجود بالفعل، رواية، قصة، أو حتى عمل تاريخي. لكن الاقتباس مو معناها النقل الحرفي للفكرة، لكن هو عملية إعادة خلق. يأخذ الكاتب النص الأصلي ويعيد تشكيله حتى يتناسب ويا لغة السينما. ممكن يختصر، يغير، يضيف، ومرات يعيد تفسير القصة بالكامل.

شلون ممكن نميز بين النص الأصلي والمقتبس، وشنو هو المعيار اللي ممكن على أساسه نميز بين النوعين؟

الأساس هو هل توجد مادة سردية سابقة اعتمد عليها الفيلم بشكل مباشر؟ إذا كان الجواب نعم فمعناها السيناريو مقتبس، وإذا كان الجواب لا السيناريو أصلي. بس هل الموضوع بهالبساطة؟ يعني سؤال واحد وجوابه هو راح يحدد لنا نوع السيناريو؟ لا، للأسف الموضوع مو بهالسهولة. لذلك أحيانا يصير جدل عن بعض الأفلام، هل النص أصلي فعلا لو مقتبس بشكل غير مباشر من أعمال سابقة؟ أكو هواية أفلام أثارت جدل حول هذا الموضوع، فيما إذا كانت تعتبر سيناريو أصلي فعلا لو هي مقتبسة بشكل كبير من أعمال سابقة من دون تصنيف واضح كمقتبسة. من أشهر هاي الأمثلة هو فيلم وبلاش. الفيلم معروف وفاز بعدة جوائز واعتبر بعض التصنيفات أصلي، لكن الجدل منين أجى؟ الجدل أنه هو المخرج وصانع الفيلم سوى فيلم قصير مسبقا يحمل نفس الفكرة ونفس الشخصيات تقريبا، بعد فترة ارتئى أنه يطور من الفيلم ويسويه طويل. فهنا ينطرح السؤال، هل هذا سيناريو مقتبس باعتبار أنه الفكرة موجودة في فيلم سابق، وإن كان هذا السابق هو نفس المخرج والكاتب ونفس الفكرة؟ فمنا يثار الجدل بين هل النص أصلي أم مقتبس، لكن بالعموم أنه تم اعتباره أصلي من قبل الأكاديمية اللي هي الأكاديمية اللي تمنح جوائز الأوسكار. كذلك أكو جدل حول فيلم مونلايت، تم تصنيفه كسيناريو مقتبس لأنه استند إلى مسرحية غير منشورة، على الرغم من أن الفيلم أعاد بناء القصة بشكل واسع جدا، لكن مجرد وجود نص سابق كان كافي لتصنيفه مقتبس. وهذا أثار نقاش يعني هواي شعروا أنه الفيلم جديد بالكامل بسبب التغييرات على النص الأصلي. مثال آخر عندنا سلسلة بيفور اللي هي تتكون من 3 أجزاء بيناتهم فوارق زمنية طويلة نسبيا، بيفور سان رايز وبيفور سان سيت وبيفور ميد نايت. الجدل بسبب اعتماد الشخصيات والعالم على الفيلم السابق باعتبار انه الجزء الثاني هو مكمل للجزء الاول، فهل هذا يعتبر اصلي ام مقتبس؟ مثال اخر هو فيلم هير، اعتبر سيناريو اصلي لكن بعض النقاد شافوا اكو تشابه واضح مع افكار مطروحة سابقا باعمال خيال علمي عن علاقات بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. فهنا يظهر لنا الفرق بين التأثر والإلهام أو الاقتباس المباشر. التشابه الفكري وحده ما يكفي قانونيا وأكاديميا لاعتبار العمل مقتبس. مثال آخر لكن بالشكل المعاكس، فيلم The Departed، الفيلم أمريكي ومعروف أنه مقتبس من فيلم Infernal Affairs، رغم أن النسخة الأمريكية غيرت شخصيات وتفاصيل كثيرة لكن بقى التصنيف رسميا مقتبس. كذلك فيلم أفاتار ما تم تصنيفه كمقتبس لكن أثار جدل واسع بسبب تشابه أشار لبعض النقاد أو الجمهور مع فيلم الرقص مع الذئاب، لكن القصة ما تم نقلها مباشرة من العمل المحدد، فقط تشابه بالثيمة الأساسية للفيلم أنه البطل يغادر مكانه الأصلي وموطنه وينتقل إلى موطن ثاني يختلف اختلاف جذري عن موطنه الأول ويكون جزء منهم. ومجرد هذا التشابه كان ممكن يعتبر البعض أنه اقتباس. الفكرة من كل هاي الأمثلة اللي ضربناها أنه مو كل تشابه هو اقتباس ومو كل إلهام هو سرقة أدبية. ممكن الكاتب، ما أدري إذا عبرنا عنه، أنه تخطر على باله فكرة أو تنولد من خلال مشاهدة المعينة للعمل أو قراءة العمل المعين تنولد عند فكرة، فهذا نسميه إلهام. فهو مو كل إلهام هو سرقة أدبية. الحد الفاصل بينهم يكون هو وجود مصدر محدد وواضح، نقل البنية الأساسية للعمل والشخصيات والأحداث بشكل مباشر حتى نعتبره اقتباس، لكن الإلهام وحده ما يخلي العمل مقتبس. بعد عندنا مثال مهم
انه فيلم مستوحى من حدث حقيقي، حدث صار بحرب معينة، بسياسة معينة، بدولة معينة، يجي كاتب سيناريو يعكس على الورق ويسوي نص ممكن يكون فيلم. فالكاتب إذا اعتمد على كتاب محدد راح يكون العمل مقتبس، أما إذا هو من خلال تعبيره ووصفه وكتابته نقل هذا العمل على الورق مباشرة فهذا راح يكون النص أصلي. وهذا الاختلاف مأخوذ بنظر الاعتبار بالجوائز الكبرى مثل جائزة الأوسكار، أكو جائزة لأفضل نص أصلي وجائزة أخرى لأفضل نص مقتبس.

المقارنة بين الرواية والفيلم المقتبس، هل يجب أن يكون الفيلم نسخة وفية من الرواية؟ لو إلى الحق يكون عمل مختلف، بالواقع أغلب الجمهور ما قارين الروايات، لذلك بالنسبة الشريحة واسعة من متابعين الأفلام ماكو داعي لهاي المقارنة. لكن عندنا جمهور يقرأ الرواية ويشوف الفيلم، فالسؤال لهؤلاء المستمعين القراء، هل في يوم من الأيام قرأت وشاهدت فيلم أعجبت بالنسختين بالرواية وبالفيلم بنفس الوقت؟ راح أجاوب بالنيابة عنكم وأقول بالغالب الجواب يكون لا. الموضوع أصلا محل إشكال، لأنه المقارنة غير صالحة أصلا لعدة أسباب. السبب الأول، الفيلم يكون مختزل، الرواية تكون طويلة، كاتب الرواية ما عنده محددات، لكن الفيلم محدد بزمن، ضوابط الإنتاج ما يريدوا يتجاوز الساعتين لعدة أسباب، موضوع المصاريف وإقبال الجمهور على الأفلام الطويلة يكون قليل، فلذلك يضطرون بالغالب تكون محددات الفيلم هي الساعتين حواليها أكثر أقل حتى يكون الإقبال عليه أكثر من الجمهور. بعد يضطر كاتب السيناريو أحيانا يحذف شخصيات وأحداث حتى يختزل، هاي كلها تحت بند الاختزال، يعيد بناء القصة، يرتب الأحداث، ممكن أنه المخرج أو الكاتب يرتئي أنه يروي القصة بطريقة غير خطية نون لينير، يعني يبدي بحدث من نص القصة يمشي مسافة معينة اللي هناك يرجعك فد فلاش باك يقول لك قبل سنة قبل 6 أشهر صار كذا كذا، فيكون تكون عملية رواية الأحداث غير متسلسلة خطيا. كذلك التعديل، الإضافة، تغيير النهاية، مرات الكاتب يدمج أكثر من شخصية بشخصية واحدة، يضيف مشاهد ما موجودة بالرواية أصلا. يعني إذا أراد فيلم يغطي رواية معينة طويلة ممكن يوصل طوله حتى إلى 10 ساعات. ليش يعتبر كثير من القراء أنه الرواية أفضل من الفيلم؟ لأن القارئ من يقرأ الرواية يتصورها حسب فهمه هو الخاص، لكن من يشوف الفيلم راح يشوف الرواية حسب نظرة المخرج، يعني فهمهم للأحداث للوقائع تسلسلها راح يكون مختلف، لذلك أنه ما راح يقتنع بالطريقة اللي يشوف بها الفيلم، ويجوز يشوفها تختلف عن الطريقة اللي فهم بها هو الرواية. وأكو رأي ثاني أنا راح أذكره بس ما أتمناه، مع احترامي لكل الأشخاص اللي يحبون القراءة والاطلاع على الروايات، بس حبيت أشير إليه. يقول المثقفين بصورة عامة يحبون يغذون عقولهم فشي أرقى وأسمى من الصور المتحركة الملونة اللي هي هاي كناية عن الأفلام، وهذا شيء متجذر عند النخبة أنه ينظرون للسينما بنظرة أقل، يعني اللي يقرأ كتاب يعتبر مثقف، لكن اللي يشاهد فيلم مو بضرورة يكون مثقف. هم مو عن قصد أنه هالمقارنة بين القارئ والمشاهد، لكن تكون هي بالعقل الباطن عنده أنه يشوف نفسه إنسان مثقف يقرأ كتب ويطلع وينقد العمل السينمائي، وهاي نظرة مو بس عند القراء، هي حتى نظرة عامة يذكرها مرة من المرات مارتن سكورسيزي. يقول على مر السنين اعتدت على رؤية السينما يستهان بها كشكل فني لأنها ملوثة بالاعتبارات التجارية، فيقول هي هاي النظرة عامة للسينما أنه الغرض منها هي الربح، مكسب، بزنس، كل العاملين به هذا همهم، لكن بالحقيقة أنه العاملين بالمجال السينمائي مو كل همهم الربح فقط، أكو رسائل إنسانية وثقافية تقدم من خلال هاي الأعمال السينمائية، وهي لا تقل أهمية عن الكتب والروايات اللي يكتبها ناس مثقفين ومحترمين وهمهم إيصال رسائلهم من خلال كتاباتهم. أتمنى تكون الفكرة واضحة من هذه المقارنة، مع كل الاحترام للأخوة القراء والكل اللي يفضلون قراءة الرواية على مشاهدة الفهم، رأيهم محترم، مجرد حبيت أشارك هاي الفكرة وياهم.

نقطة أخرى تثار، أين تقع حدود النقل والاقتباس بين الرواية والفيلم؟ الحد المقبول هو تغيير الخدمة السينما، تبسيط القصة، ممكن يسووها أكثر إيقاع وتشويق باعتبارها سينما، لكن غير المقبول هو تشويه الفكرة بالكامل أو تغيير رسالة القصة أو إلغاء جوهر الشخصيات. راح ناخذ كم مثال من أفلام مقتبسة من روايات، أفلام مشهورة جدا وتفوقت على النص الأصلي من حيث الشهرة والنجاح. المثال الأول هو فيلم العراب The Godfather. ليش نجح الفيلم أكثر من الرواية؟ أولا حذف تفاصيل هواي غير ضرورية من الرواية، ركز على شخصية مايكل كورليوني بشكل أعمق، قدم رؤية سينمائية أكثر كثافة من الرواية، والنتيجة كانت فيلم يعتبر كثيرون أعظم من النص الأصلي. المثال الثاني هو فيلم نادي القتال فايت كلاب. نقطة الجدل، النهاية بالفيلم مختلفة عن الرواية، لكن هذا الخلاف الجذري كان أحلى من الرواية باعتراف كاتب الرواية نفسه، قال نهاية الفيلم كانت أفضل. المثال الثالث هو شاوشينك ريديمشن. ليش تفوق على الرواية؟ ضاف عمق إنساني وشعور بالأمل، وسع العالم والشخصيات أكثر من القصة الأصلية. فمن خلال هاي الأمثلة اللي ضربناها، الاقتباس ينجح من يحترم روح النص ويغير بمقدار ما يخدم السينما والعمل السينمائي، ويفشل من يحتفظ بس بالاسم، تنهمل الفكرة الأساسية ويبقى بس الاسم هو نفسه. فالخلاصة من هذا الكلام أنه كاتب السيناريو هو مو ناسخ، كاتب السيناريو مترجم بصري. إذا التزم حرفيا بالنص الأصلي ممكن العمل يصير ممل، العمل السينمائي، لكن إذا غير كثير بالنص ممكن أنه يفقد روح النص، يعني يبتعد يولد لنا قصة ثانية وسيناريو ثاني، يبقى بس بالاسم هو شبيه للرواية والقصة الأصلية. فالنجاح الحقيقي هو الحفاظ على روح العمل وإعادة خلقه بلغة سينمائية. الاقتباس هو مو نقل لكن رؤية فنية، لو ينجح بإعادة خلق العمل لو يفقد روحه تماماً.

سؤال قد يتبادر إلى الذهن، منو الأصعب، الكتابة من الصفر لو إعادة كتابة عمل موجود؟ بالحقيقة لكل واحد تحدياته الخاصة. بالنص الأصلي يواجه الكاتب فراغ كامل، هو مسؤول عن خلق كل التفاصيل من ذهنه ومخيلته، لكن بالنص المقتبس التحدي للكاتب هو التوازن، يكون وفي للنص الأصلي ويقدم رؤية سينمائية جديدة.

0: هناك أفلام تعيش بسبب قصتها وأفلام تعيش بسبب نجومها، لكن هناك أفلام نادرة تعيش لأنها تتحول إلى جزء من الثقافة الشعبية نفسها. فيلم The Devil Wears Prada واحد من هذه الأفلام. الشيطان يرتدي برادا هو فيلمنا المختار لهذا اليوم. الفيلم صدر عام 2006 كدراما كوميدية تدور داخل مجلة أزياء، لكن بمرور الوقت صار مرآة لعالم العمل والطموح والسلطة وحتى فكرة النضوج الشخصي. اليوم بعد حوالي 20 سنة عاد الفيلم بجزء ثاني، عاد الشخصيات نفسها إلى الشاشة، أقصد الشخصيات الرئيسية، لكن هاي المرة بعمر مختلف وخبرة مختلفة وعالم مختلف تماما. حلقتنا اليوم مو مراجعة تقليدية، لكن راح تكون رحلة بين الجزئين، شلون تغير الفيلم بالجزء الأول عن الثاني وشلون تغيروا أبطاله، وربما نسأل أنفسنا شلون تغيرنا إحنا من 2006 لهذا اليوم.
1: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
2: You still have all of it?
1: No, I gave it away.
2: What?
1: Would have been a bit much for a newsroom.
2: This is you.
1: Oh!
0: من صدر الجزء الأول الفيلم الشيطان يرتدي برادا عام 2006، الكثير ظن أنه مجرد فيلم عن الموضة والأزياء الفاخرة، لكن فكرة الفيلم أعمق بهواي من هاي العناوين. الفيلم يمكن تصنيفه بالإضافة إلى الدراما الكوميدية يمكن نصنفه سخرية اجتماعية، دراما بيئة العمل، أفلام النضوج الشخصي، لأن القصة بجوهرها مو فقط عن الملابس، لكن عن فتاة تدخل عالم جديد بالكامل عليها بعد تخرجها، وتحاول أن تعرف من تكون وشنو تريد بالضبط وشنو راح تدفع ثمن مقابل نجاحها وإثبات شخصيتها ببيئة العمل. خلي بدايتنا تكون ويا عنوان الفيلم، لأنه العنوان شوي غريب، مجرد أنه يطرق سمع أي شخص راح يتساءل عن غرابته وعن معناه. برادا هي علامة أزياء تجارية معروفة عالميا، من تدخل على العنوان ترمز للفخامة، النفوذ، الهيبة بعالم الموضة. أما استعارة الشيطان فهو استعارة لشخصية ميراندا بريسلي اللي هي بطلة هذا الفيلم، المرأة القوية والمرعبة مهنيا اللي ظاهرها أنيق وهادئ، لكن هي تفرض سلطتها الهائلة داخل بيئة العمل. فالعنوان يلخص فكرة الفيلم بالكامل. أحيانا أكثر العوالم جمال وأناقة قد تكون هي أكثرها قسوة خلف الكواليس.
3: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants, love those. And we definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
4: Aww. My neck is hot.
5: Oh my God, just hide a feeling for once, please. I can turn a dance floor into a runway.
0: سؤال يتم طرحه بكثرة، هل شخصية ميراندا بريسلي حقيقية؟ ميراندا بريسلي هي شخصية البطلة اللي أدت دورها الفنانة ميرال ستريب. الإجابة أنه ماكو شخصية اسمها ميراندا بأرض الواقع، لكنها مستوحاة بشكل واضح من أنا وينتور رئيسة تحرير مجلة فوغ الشهيرة. أنا وينتور فد اسم معروف بعالم الموضة، واللي يحب تكون له فكرة عنها خلال زيارتها الأخيرة لدبي، الإعلامي الشهير أنس بوخش أجرى حوار معها مقدارة تقريبا نص ساعة، وراح تشوفون شخصيتها شلون قريبة من شخصية ميراندا بطلة فيلمنا لهذا اليوم. طبعا هو ما تم أخذ موافقة أنا وينتور تجسيد شخصيتها بالفيلم، لذلك أنه تم استعارة اسم ثاني مو اسمها الحقيقي، لأنه لو ماخذين إذن منها كان تم استخدام اسمها الحقيقي. العاملين بعالم الأزياء كانوا خايفين من ردة فعلها إذا تعاونوا ويا الفيلم، يعني كادر إنتاج الفيلم من يحتاج معونة تخص الأزياء ما حد كان يساعده، لأن يخافون أنه تغضب عليهم أو ينالون عدم رضاها بسبب هذا التعاون. لكن الأمور أخذت منحى ثاني، وأنا وينتر تفاعلت إيجابياً ويا الفيلم وحضرت العرض الافتتاحي وهي ترتدي سترة البرادا حتى تثبت فكرة الفيلم وتتماها وياه، وسببت لها شهرة عالمية واسمها ذاع صيته حتى خارج وسط عالم الأزياء والموضة.

0: صعب الحديث عن الفيلم دون التوقف عند أداء ميرل ستريب. أحد أسباب نجاح الشخصية أنه ميرل ما أدت شريرة تقليدية بالفيلم، لكن قدمت امرأة ذكية صارمة مرهقة مهووسة بالكمال، وهذا هو اللي خلى الشخصية مخيفة ومقنعة بذات الوقت. الهدوء البارد اللي قدمته ميرل ستريب كان أقوى من الصراخ، وكثير من المدراء ببيئات العمل الواقعية لقوا أنفسهم داخل هاي الشخصية، سواء كانوا ذكور أو إناث، سواء اعترفوا بهذا الشيء أو ما اعترفوا. كلنا احنا عايشين ببيئة عمل وشايفين شخصية المدير القاسي والفاض والصعب التعامل وياه من قبل الموظفين، فأكيد كل موظف وكل مدير شاف الفيلم قارن شخصية ميراندا ويا مدير بباله، وكذلك المدير نفسه هم قارن روحه ويا هذه الشخصية. الفيلم واحد من أشهر الأفلام اللي تناولت موضوع بيئة العمل السامة التوكسيك. فكرة الوظيفة اللي يحلم بيها كل واحد قد تتحول إلى استنزاف نفسي وعاطفي للشخص الموظف من يحصل وظيفة مرموقة، ومثل ما يشار إلها بالفيلم يعبرون عنها أنه الوظيفة اللي تتمناها مليون فتاة. البطلة تدخل بهذا الصراع وتحدي ويا نفسها أنه تريد تثبت هي أهل لهذه الوظيفة وهي كفؤ، لكن على حساب شنو؟ على حساب هواي أمور ممكن تضحي بيها وتخسرها مثل ما راح تشوفون بالفيلم. فالفيلم يناقش ضغط العمل للموظف، الهوس بالنجاح، فقدان التوازن بين الحياة الشخصية والمهنة، الخوف من الفشل. أكو مفارقة ذكية يتم ذكرها بالقصة، أنه كلما اقترب البطل من النجاح المهني ابتعد أكثر عن الاستقرار الشخصي. يعني نجاحك بعملك على حساب عائلتك، على حساب قربك منهم، قربك من أحبائك، احتمال تخسرهم حتى تكسب وظيفتك. وكأنه الفيلم يسأل السؤال، هل النجاح يستحق فعلا كل هذا الثمن؟
1: going to make something of this job. You could write a book. The definitive Miranda Priestley expose.
2: May the bridges I burn light my way.
3: Wait. Hope that's not what you're wearing to the dinner.
4: That's all.
5: Cindy, we need that. The Brunello Cucinelli pants. Love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set. But not the terracotta because you're so pale.
0: بفيلم الشيطان يرتدي برادا، الأزياء مو مجرد ملابس لكن لغة كاملة. مصممة الأزياء الشهيرة باتريكا فيلد أنفقت أكثر من مليون دولار على تصميم الملابس، وصار الفيلم بوقتها من أغلى الأفلام. يعني هذا الرقم يعتبر قياسي بذاك الوقت بال2006، أكبر ميزانية تم صرفها على الأزياء تخص فيلم. عدد من دور الأزياء العالمية تعاونت مع الفيلم، توقعوا أنه يكون واجهة ضخمة لعالم الموضة، وحتى الأشخاص اللي ما مهتمين بالأزياء أصلا صاروا يعرفون برادا، شانيل، رانوي ومجلات الموضة الفاخرة طبعاً، وأني واحد منهم. والمفارقة اللي أحب أذكرها للطرفة أنه من دخلت القاعة السينما حتى أشاهد الجزء الثاني كنت أنا الرجل الوحيد اللي موجود بالقاعة، أغلب الموجودين أو كل الموجودين كانوا نساء. مع العلم ماركات الأزياء العالمية بالوقت الحاضر ما صارت تخص النساء فقط، بالإضافة إلى أنا جاي من باب نظرة سينمائية أكثر منه موضوع متعلق بالأزياء نفسها.
6: My God, just hide a feeling for once, please.
4: I just love my job.
0: هسه وصلنا للجزء الثاني من فيلم الشيطان يرتدي برادا. الشيء المثير هنا أنه الفيلم رجع بعد 20 سنة كاملة، والغريب أنه هاي المدة الطويلة صارت جزء من روح الفيلم نفسه، لأن الجمهور ما راح يشاهد عودة الشخصيات فقط، لكن يشاهد مرور الزمن على هاي الشخصيات. ميرل ستريب كانت 57 سنة عمرها بالجزء الأول، صارت 77. آن هاثاوي وإيميلي بلانت كانوا 23 صاروا 43. أما ستالي توتشي فكان 46 وصار 66. والمسكين هو أكثر شخص مبين عليه الكبر مقارنة بزميلاته النساء. وهنا تظهر واحدة من أهم وأجمل أفكار الجزء الثاني. أنت شاهد ممثلين بعد مرور عقدين من الزمن يدفعك للتفكير، أنت وين كنت عام 2006؟ شلون كنت تفكر؟ شنو كنت تشتغل أو تدرس أو بعدك صغير؟ وشلون حياتك تغيرت؟ أنت من نشوف هذول النجوم اللي متابعهم شلون تغيروا، والمقارنة حتى بالميديا موجودة ومنتشرة، أنه صور الممثلين قبل وبعد. طبعا ما شاء الله على النظارة والحفاظ على الرشاقة والقوام، ما تتخيل أنه هم هاي صورتهم قبل وبعد 20 سنة. لكن إحنا كبشر يعني كنظرة للإنسان ومحتواه وإنجازه خلال 20 سنة، شلون ممكن يشوف نفسه؟ شنو كان بالألفين وستة وشنو صار بالألفين وستة وعشرين؟ يعيد النظر لنفسه إنه التغييرات اللي طرأت عليه، شنو أنجز خلال هاي العشرين سنة من عمره؟ علاقاته شلون تطورت ويا ناسه ويا أصدقائه؟ هل هو ساكن بنفس المكان، بنفس المدينة، بنفس البلد؟ قصة الجزء الثاني تختلف عن قصة الجزء الأول. صح الشخصيات نفسها ووظائفهم نوعا ما هي نفسها، لكن الفكرة تختلف بالتمام والكمال. الجميل واللطيف بالفيلم أنه حاول يقارن بين الزمنين، لأنه خلال 20 سنة الدنيا هواي تغيرت. العالم اللي كانت حكمه المجلات الورقية صار اليوم محكوم بالخوارزميات والسوشيال ميديا والمحتوى السريع. حتى السلطة نفسها تغيرت. بالجزء الأول كانت السلطة داخل مكتب المدير، لكن اليوم القوة توزعت، صارت جزء منها بمنصات التواصل الاجتماعي، بالشركات التقنية، بالذكاء الاصطناعي، بالرأي العام على الانترنت. وهذا أنطى الجزء الثاني بعد معاصر وواقعي أكثر. من الأسباب الرئيسية التأخير أصدار الجزء الثاني هو أنه ميرل ستريب معروفة بعدم حبها للأجزاء الثانية. حتى مشاركتها بالجزء الثاني في فيلم ماما ميا كانت محدودة نسبيا، لذلك بقى مشروع برادا 2 لسنوات مجرد إشاعة. لكن مع تغير الإعلام وعالم الموضة صار هناك سبب حقيقي لعودة القصة، والواضح أنه الفيلم استفاد من عامل الزمن، مثل ما ذكرت شلون وظف تغير العالم حوالينا، وظفها بشكل نافع ومفيد وجميل بنفس الوقت بالفيلم بالجزء الثاني.

واحدة من أكثر الأشياء اللي تلفت الانتباه بالجزء الثاني هي المتعة البصرية الهائلة أثناء المشاهدة. الفيلم ما يكتفي بسرد القصة، لكن يحاول يخليك كمشاهد تعيش داخل عالم الموضة بكل فخامته وبريقة، خصوصا مشاهد أسبوع الموضة بمدينة ميلان الإيطالية. التصوير يبدي كأنه عرض فني متكامل، المباني التاريخية، الشوارع الأنيقة، اللوحات الكلاسيكية، الإضاءة الفاخرة، حفلات الأزياء الضخمة، كلها تخلي الفيلم كأنه أحيانا إعلان طويل ومترف عن عالم النخبة والأزياء الراقية. ومن أكثر المشاهد إبهار هو ظهور ليدي غاغا خلال عرض الأزياء الكبير بميلانو، بلحظة جمعت بين الموسيقى والموضة والاستعراض البصري بشكل مبهر جدا. المشهد ما كان مجرد فقرة غنائية داخل الفيلم، لكن كان احتفال كامل بفكرة الاستعراض اللي يعيشها عالم الموضة أصلا. وهنا ينجح الفيلم بتقديم التناقض المعتاد، انه هذا العالم يبدو ساحر ومترف بصورة لا تقاوم اي مشاهد إلى من الخارج راح ينبهر به، لكن خلف هذا الجمال توجد ضغوط هائلة وصراعات مستمرة. وراح يلاحظ المشاهد هاي الفقرة باللحظات اللي تنزل بيها ميراندا من سيارتها باتجاه البناية، اللحظات اللي ينتظرون بيها الإعلاميين ويبدأ التصوير، وهي تتألق وتتبختر بمشيتها وترمق الكاميرا بنظرات الزهو والخيلاء. بهاي اللحظة يجيها مساعدها ويبلغها بخبر سيء جدا يخص العمل، وهي تبقى محافظة على ابتسامتها أمام الكاميرا وتجاوب هيجي بطريقة كأنه مخفية، ما تظهر الألم والضغط اللي يسبب لها سوء الخبر، وتبقى محافظة على تماسكها حتى تحافظ على صورتها أمام الميديا والإعلام، وكأنه هذا الغرض الرئيسي من وجود هاي الشخصية القوية التي لا تقهر أبدا. وربما لهذا السبب كان الجزء الثاني ممتع بصريا حتى بلحظاته الدرامية، لأنه صناع الفيلم يعرفون تماما شلون يخلي المشاهد ينبهر بالصورة حتى وهو ينتقد العالم نفسه، لأنه هاي الصورة المبهرة هي جاي تجذب المشاهد بنفس الوقت وتبين له الحقيقة اللي خلف كواليس جمال هذه الصورة.

شنو سبب نجاح هذا الفيلم وليش الناس حبت الشيطان يرتدي برادا؟ لأنه الفيلم ما كان عن الموضة فقط، كل شخص وجد نفسه بزاوية مختلفة. مشاهد شاهد الفيلم كفيلم عن الطموح، آخر ممكن يشوفه نقد للرأسمالية والوظائف المرهقة اللي تستهلك الموظفين وكل طاقتهم وقدراتهم وتأذي حتى حياتهم الشخصية. مشاهد ممكن يستمتع بالكوميديا والعلاقات اللي قدمها الفيلم. مشاهد آخر يشوفها قصة نضوج وكفاح واكتشاف للذات. أنت من تدخل ببيئة سامة أو توكسيك وتبقى تقاوم وتكتشف الناس اللي حواليك بأذيتهم وسمهم، احتمال بلحظة تقرر انه تقول مو هذا مكانك، وما اريد احكي اكثر حتى لا احرق الاحداث على المستمعين. وبالنهاية ممكن نذكر انه الافلام اللي تنجح وتبقى خالدة هي افلام مو غايتها المتعة فقط، لكن الافلام اللي يلقى المشاهد بيها نفسه في زاوية ما او في بطل ما. الخلاصة بعد 20 سنة عاد الشيطان يرتدي برادا ليقول شيئا مختلفا. ب2006 كان السؤال شلون ننجح، لكن ب2026 السؤال صار شلون نستمر دون أن نفقد أنفسنا. وربما لهذا السبب لا زال الفيلم يعيش وينجح ويستمر، لأنه ما يحكي عن الموضة فقط، لكن عن إنسان يحاول أن يوازن بين الطموح والهوية والحياة.

0: انتهت حلقة أخرى من سينما تايم، لكن عالم السينما لم ينتهي بعد، ولا يزال فيه المزيد لنا ولكم. شاكراً إصغائكم أعزائي المستمعين، كان معكم أحمد الزبيدي معداً ومقدمة، والشكر موصول للزملاء في الإخراج مصطفى نزار، الإشراف والمتابعة حسين وعلي عبد الباقي. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنانة لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الراقية.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: سوشيال ميديا للأطفال مهمة صعبة وليست مستحيلة. على ما يبدو فإن طباخ السم لا يتذوقه، بعكس ما يخبرنا المثل الشعبي الشهير. فمن ناحية يحرص مارك زوكربيرغ رئيس مجلس إدارة مجموعة ميتا على إخفاء وجوه بناته كلما نشر أي صورة أو تحديث يخصهم عبر موقع فيسبوك، الذي يتفوق بدوره على بقية المنصات بما يزيد على 3 مليارات مستخدم، بينهم 600,000 حساب في الأقل لأطفال تحت 13 سنة. من ناحية أخرى، يحذر إيلون ماسك المهووس بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والاكتشافات ومالك موقع أكس، الآباء من إبقاء أبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعي ويعتبرها سيئة للغاية، كما قال نصا. قبل ذلك كانت هناك كثير من الدراسات العلمية التي تتحدث عن التأثير السلبي لوجود الأطفال والمراهقين على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، بينها التوتر والعصبية والاكتئاب والتشتت وعدم التركيز وقلة جودة النوم، وكذلك تقليد العادات المزعجة والألعاب الخطيرة المهددة للحياة والصحة النفسية، بل وفقدان الشهية للطعام. مع ذلك يفشل الأهل عادة في إبعاد صغارهم عن هذا العالم الذي يجدونه مبهراً، حيث ينشئون حسابات باستخدام بيانات بعضها مزيف، ومحاولات الأهل في استعمال الأدوات الرقابية المتاحة لا تفلح دائماً، والنتيجة أن الصغار لا يقدرون على الاستغناء عن التعرض لمحتويات تلك المنصات بكل ما فيها من أخطار تصل لحد الأذى البدني، حيث أنهم غير مؤهلين للتعامل مع تلك التهديدات التي لا يسلم منها الكبار الناضجون أنفسهم.

لماذا لا تكون هناك السوشيال ميديا خاصة بالأطفال؟ طالما أن إبعادهم عن هذا العالم صعب وبحاجة إلى مهارات وتفرغ وآليات الرقابة التي تتيحها التكنولوجيا يمكن تجاوزها بسهولة، وكذلك ما هي إمكانية تطبيق ذلك عملياً؟ هناك سمات كثيرة ينبغي أن تتوافر في تطبيق من هذا النوع، ولعل أبرزها أن يراعي سمات المراحل العمرية الصغيرة ويلتزم بأخلاقيات التعامل مع الأطفال في عدم بث محتوى إعلاني، لأن كود الإعلانات يقتضي عدم عرض المنتجات على فئة لا تجيد التمييز بين الجيد والسيء وتنجذب سريعاً لأي عرض مبهر حتى لو كان خادعاً ويشكل مضيعة للموارد، لأن تطورهم العقلي لا يسمح بالانتقائية في هذا الشأن. بالتالي فالسؤال الذي يمثل تحدياً هو إلى أي مدى سوف يستمر نموذج غير هادف للربح بهذا الشكل، وما هي آلية تمويله ليحقق الانتشار والصمود؟ حديث قطب المال والأعمال إيلون ماسك مؤسس شركة تيسلا كان أكثر صراحة من أي وقت مضى، حيث ظهر في فيديو مصور وهو يحذر بشكل مباشر من تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على النشء، وهو أمر بدأ في نظر البعض غريباً نظراً لكونه واحداً من أباطرة التكنولوجيا والمفترض به أن يروج لاستخدامها على أوسع نطاق، إلا أنه أقر بشكل واضح أن هناك منافسة شديدة بين برامج الذكاء الاصطناعي التي تستند إليها وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى زيادة الدوبامين إلى أقصى حد لتجعل أصحاب الحسابات يتعلقون بها.

والدوبامين ينسب له البعض قدرته على بث الشعور بالفرح، ويبدو كأنه مكافأة تعزز الشعور بالرضا، ولهذا يطلق عليه هرمون السعادة، حيث أن كثرة استهلاكه تؤدي إلى ما يشبه الإدمان الرقمي. وعلى ما يبدو فإن تصريحات إيلون ماسك الذي حرص على توثيقها عبر حسابه بموقع أكس جاءت تمهيدا لما أعلنته منصة أكس بعدها بأيام، حيث تم تحديث إرشادات استخدام الموقع والإعلان عن أنه سوف يسمح بنشر المحتوى الإباحي بشكل رسمي. ومن المعروف أنه لم يكن يمنع المحتوى الذي يحمل طابعاً جنسياً، ولكن كانت هناك بعض المحاذير، كذلك أن الأمر لم يكن قد تم التطرق له رسمياً عبر اشتراطات الوجود على الموقع. ووفقاً للتحديث الأخير، أصبح بإمكان رواد موقع أكس إنشاء وعرض المحتوى الجنسي عبر المنصة، مع التشديد على أن تلك المنتجات لن تظهر أمام الأطفال أو أي شخص لا يرغب في إظهارها. لكن مهما كانت الرقابة الأبوية صارمة، فقد ظل وجود الهواتف في أيدي الأطفال لا يمكن السيطرة على ما يتصفحونه، بخاصة في ظل تطوير الطرق التي يمكن من خلالها تجاوز كل ما هو محجوب، وأن كثيرا من النشطاء المعلقين أبدوا قلقهم من تحول موقع أكس إلى ما يشبه المنصة الرسمية لتبادل واستعراض المحتوى الإباحي الذي كان يتم تداوله سراً أو عبر مواقع الدارك ويب أو الويب العميق. كذلك من بين التساؤلات ما هو سقف إباحية موقع أكس؟ فهل من الممكن أن تتضمن مستقبلاً عنفاً على سبيل المثال أو مشاهد صادمة لا تعرض عادة إلا عبر مواقع أخرى غير مفتوحة، بعكس موقع التغريدات الشهير الذي يستخدمه أكثر من 300 مليون مستخدم، والبعض كان يعتبره منصة تحمل شيئا من الأمان والرقابة، وأنه وسيلة أساسية لدى كثيرين لمتابعة الأخبار وتبادل الآراء بشكل أساسي، وبينهم أطفال ومراهقون بطبيعة الحال.

معضلة أخلاقية. كل المؤشرات والملاحظات تؤكد أنه لم يعد متاحاً إبعاد الصغار عن السوشيال ميديا، فهناك بعض المدارس تحرص على أن يقدم الأطفال فروضهم المدرسية عن طريق بعض التطبيقات على الهواتف الذكية، وأن تبادل بعض الدروس وأيضاً التواصل بين الطلبة والمدرسين يتم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. وفي السياق نفسه، يرتبط الأطفال في هذا العمر بمنصات بعينها مثل تيك توك على سبيل المثال، في حين أن تلك المواقع أصبحت ضمن الروتين الطبيعي للبالغين. بالتالي فالتحدي الكبير هنا يتمثل في أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت جزءاً أساسياً من أسلوب حياة المستخدمين. تلك المنصات هي في صميم التعاملات اليومية، سواء بسبب اللجوء إليها في تبادل رسائل التواصل ومكالمات الفيديو أو استخدامها في عمليات البيع والشراء أو تبادل الأفكار والآراء وتشكيل الوعي. بالتالي فهي شيء لا يمكن الاستغناء عنه، بخاصة لشريحة الشباب والمراهقين. وبحسب المختصين، هناك ضرورة بالفعل لوجود شبكات مخصصة للأطفال للسيطرة على نوعية المحتوى الذي يتعرضون له. لكن إذا كانت تلك الشبكات أيضاً ستأتينا من الغرب، فربما يجعلونها منصات لمحتويات لا تتناسب مع ثقافتنا، لأن نسقهم القيمي مختلف تماماً. فمن يضمن ألا تروج للمثلية على سبيل المثال وتدعم توجهاتهم؟ لكن إذا كانت هناك شبكات تواصل عربية، فستراعي بالطبع العادات الملائمة للمجتمع، وستكون شيئاً إيجابياً للغاية.

رقابة غير محكمة. انتشار تيك توك كمنصة مرغوبة بين الجيل الصاعد أثبت خطورته بشكل عملي عبر أكثر من قضية في الفترة الأخيرة، حيث انشغل الرأي العام على مدار الأسابيع الماضية بمتابعة تفكيك الشبكة التي تستغل الأطفال وتستدرجهم في أعمال منافية للأدب عن طريق الموقع الذي يحظى بشعبية بين تلك الفئة. مع ذلك لم يعد السؤال هل يجب السماح للأطفال بإنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي أم لا، بل كيف يمكن حمايتهم؟ تم تجاوز فكرة الوجود من عدمه بالطبع بالنسبة إلى الأطفال. دائرة الرقابة يجب أن تكون محكمة، فالاشتراطات التي تضعها التطبيقات نفسها ينبغي أن يتابعها الأبوان بطريقة صارمة. أدوات الرقابة على الأطفال يتم التلاعب بها حتماً، ومن السهل على الصغار أن يتحايلوا عليها بابتكار تاريخ ميلاد يسمح لهم بإنشاء حسابات. بالتالي مدى التحكم في المحتوى الذي يتعرضون له يعود لدرجة وعيهم وكذلك درجة وعي عائلاتهم، حيث يجب أن يكونوا متيقظين تماماً ولديهم القدرة على المتابعة لتقليل الضرر في الأقل، لأن منعه بشكل كامل صعب للغاية. خطورة الارتباط بمواقع التواصل الاجتماعي على من هم تحت سن 20 أمر أثبتته عديد من الدراسات، من بينها دراسة ركزت على حال عدم الرضا التي تصيب الأطفال والمراهقين جراء استخدام السوشيال ميديا. ومن ضمن ما توصلت إليه الدراسة إن هناك رابطاً سلبياً بين الوجود على مواقع مثل تويتر، انستغرام وغيرها، وحال عدم الرضا عن الحياة لدى الفتيات والأولاد من عمر 11 إلى 15 سنة، حيث تتأثر صحتهم النفسية بشكل ملحوظ بخاصة في مرحلة البلوغ. بخلاف ذلك فالإثباتات العلمية توضح أن من ضمن الآثار الجانبية كذلك التعرض للتنمر والوقوع فريسة للمترصدين والتشتيت والإلهاء عن التحصيل الدراسي وتبني معلومات مضللة. تجارب محدودة. على الرغم أنه يمكن استغلال هذه المنصات في تحقيق الفوائد على النشأ، لا تزال الأخطار تتفوق، وفي المقابل تبقى محاولات تأسيس مجتمع سوشيال ميديا آمن ومراقب للأطفال على نطاق ضيق للغاية. أن تلك التجارب أغلبها اقتصر على مجموعة محددة من المدارس التي استحدثت تطبيقات شبيهة ولكنها محدودة وتقتصر على الطلاب المنتسبين إليها فقط، حيث يشاركون فيها الأنشطة الخاصة بهم وقراءاتهم وآرائهم حول المنهج والمادة العلمية في بيئة يتم التحكم بها وتدار من قبل القائمين على العملية التعليمية. حتى الآن تواجه فكرة إنشاء منصة سوشيال ميديا احترافية عامة تصلح للأطفال وتمثل مصدراً آمناً لهم بتحديات كثيرة. إن القائمين على منصات التواصل بشكل عام

يهدفون إلى الربح في المقام الأول، بالتالي يحاولون جذب الجمهور بكافة فئاته للمكوث عليها أطول وقت ممكن لاستقطاب المعلنين. كذلك فإن وسائل التواصل الاجتماعي قائمة على تشجيع فكرة المشاركة، فيما الأطفال ليست لديهم القدرة على المشاركة الدائمة لأن اهتماماتهم لا تزال محدودة مقارنة بالبالغين، وأن نطاق الموضوعات التي تهمهم وتجذبهم وتراعي معايير السلامة النفسية والعقلية الخاصة بهم ستكون قليلة جدا. الخطر الأهم يتعلق بالأمن السيبراني وكيفية الحفاظ على البيانات الخاصة من التسريب وضمان عدم وجود مستخدمين عليها مشكوك في أمرهم مثل المرتشين والمجرمين ومن يرغبون في استغلال هذه الفئة، وهذا بحاجة كبيرة لقدر كبير من التأمين والدراسة قبل كل شيء.

0: فيروز روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبها، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يعني خديك ناعمين يا بالجانب السنة.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبا، ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها مخرجا وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق.

0: أحبتي المستمعين الكرام، فيما يخص موضوع التدخين بصراحة هي الشغل الشاغل للبشرية منذ عقود. مرة يحاربونه من خلال الإعلانات عدم الترويج، مرة من خلال كتابة مانشيتات تحذير عن التدخين إلى آخره، لكن الأعداد تتزايد في موضوع التدخين أكثر فأكثر. هنالك أيضا قوانين توضع للحد من التدخين، قوانين محلية سمعنا بها قبل فترة مثلا بالنسبة للشباب أو القصر الذين لم يبلغوا السن القانونية، يعني التحذير من أن يقوموا بتدخين النرجيلة مثلا على سبيل المثال. هنالك قوانين يعني تحاسب على هذا الشيء، ولكن المحاسبة الأكثر بصراحة هي من الأهل فيما يخص النشأ. احنا هسه نتحدث، ما راح نتحدث عن الكبار لأنه الإنسان الكبير يعرف ما يضره وما ينفعه، وبعض الأحيان يقوم بما يضره، يعني بالنتيجة هذا سلوك بشري عام، يعني التحذير منه، التقليل من أهميته كذا، بصراحة ما عاد له يعني أن تقول لشخص مدخن تقول لا تدخن، ما يحتاج، خلاص هو يعرف متى يدخن ومتى يترك التدخين إلى آخره. المشكلة ليست في هذه، المشكلة أن هنالك أطفال بعمر 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة يقوم بالتدخين بعيدا عن أهلهم، ويشاهد هؤلاء الأطفال في مجتمعاتنا، لا أقول بوضوح ولكنهم موجودين، ولا أقول بكثرة ولكن هنالك وجود لهؤلاء الأطفال للأسف الشديد الذين يقومون بالتدخين بعيدا عن أعين أهاليهم، ويسلكون طرقا بصراحة ستعود عليهم بالسوء في مستقبلهم القريب والبعيد. ولكن للأسف لا توجد رقابة أبوية وواضحة على سلوك هؤلاء الأطفال، والسؤال أين الأهل عنهم؟ بما أنه نحن نتحدث عن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، أين هؤلاء الأهل عن أولادهم؟ ألا توجد هنالك محاسبة؟ أين كنت؟ أين ذهبت؟ ومع من خرجت؟ ماذا فعلت اليوم؟ مراقبة من بعيد. للأسف الشديد هذه كلها يعني ليست بمتناول الكثير من الآباء، لذلك نرى ونجد بأم أعيننا أن هؤلاء الأطفال ينزلقون شيئا فشيئا إلى التدخين وبعده إلى الكثير من القضايا السيئة. وهذه ليست مبالغة بالطرح منا، إنما هي حقائق ماثلة للعيان، الكثير منا قد شاهدها في المجتمع وقد نصح حولها، وبعض الأحيان لم تأتي النصيحة بشيء. لذلك الوعي حول موضوع التدخين مهمة جدا بل هامة. الكثير من الناس الذين فقدوا حياتهم هم أيضا من المدخنين، يعني كانوا يدخنون بكثرة، هسه نجي نتحدث عن الكبار، يدخنون بكثرة، لديهم دهون ثلاثية، سمنة، كوليسترول عالي، عدم ممارسة رياضة، مع تدخين يومي ومكثف، هذا يؤدي إلى أمراض قلب، شرايين، ارتفاع بالضغط، وبالنتيجة إلى الموت الحتمي. يعني هو انتحار بطيء بصراحة، خصوصا الذين يدخنون بشراهة. ويا ريت أن التبغ المستخدم في التدخين اليوم هو تبغ طبيعي من الطبيعة، لا أبدا، هو تبغ طبيعي ولكن فيه الكثير من المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة السيجار. أما السيجار الحقيقي اللي هو تكون أثمان باهظة فقليل من الناس من يدخنه، ولكن أيضا فيه مضار، ولكن مضاره أقل بكثير من السيجار التجاري الذي يباع بكثرة ويدخن بكثرة. وعلى الرغم من القوانين التي توضع رفع رسوم الجمارك على السيجار وغيره، ولكن يبقى للأسف مثارا لاهتمام الكثير من الشباب والكثير من كبار السن. ناهيك عن وسائل التدخين الإلكترونية والتي أيضا جاءت بعد عصر التكنولوجيا الفائقة الذي نعيشه، وأيضا جاءت محملة بالكثير من الأمراض التي تحملها هذه السجائر الإلكترونية معها للناس الذين يستخدمونها وبكثرة. فلذلك يجب أن تكون هنالك سياسات فعالة للحد من استهلاك الدخان وللحد من استهلاك التبغ، سواء كان على المستوى المحلي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي. صحيح أن منظمات الأمم المتحدة والأمم المتحدة والمنظمات الساندة ومنها منظمة الصحة العالمية تحذر، ولكن في ذات الوقت عملية التوعية حول هذا الموضوع مهمة جدا. يعني الشخص الذي يدخن بشراهة على سبيل المثال ما مدعو اليوم لأن يقطع الدخان من الأصل أبدا، إنما يقلل الدخان بدلا من أن يستهلك 3 باكيتات باليوم، نعرف ناس هواي يستهلك 2 شيئا فشيئا، 1 شيئا فشيئا، نصف، إلى أن يقلع عن هذه العادة اللي هي بصراحة سيئة للغاية. أما هذا اللي دخن أفراد بالمناسبات هذا ليس بمدخن بصراحة، وإن كانت فيها مضار ولكنه ليس بمدخن. المدخن الحقيقي هو هؤلاء الناس التي تشتره التدخين وتكون شرهة تجاهه، هذه ينبغي أن تحذر. منظمة الصحة العالمية وشركاؤها يحتفلون في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين. لتسليط الضوء أكثر عن هذا اليوم وأهميته نستمع إلى هذا التقرير بصوت الزميلة لبنى الفضل.
1: تحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في 31 من آيار مايو من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين لتسليط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى سياسات فعالة للحد من استهلاكه. ويعد التبغ أهم سبب منفرد للوفيات التي يمكن تفاديها عالمياً، إذ يزهق حالياً روح 1 من كل 10 بالغين في شتى أنحاء الأرض. ويكمن الهدف الأسمى لهذا اليوم الذي أقرته الدول الأعضاء عام 1988 في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والبيئية والاقتصادية المدمرة لدخان السجائر، والسعي لتخفيض أكثر من 5 ملايين حالة وفاة سنوياً. وتشجع المنظمة الدولية المجموعات الأهلية والحكومات على تنظيم فعاليات تثقيفية وحملات إعلامية، فضلاً عن تقديم جوائز للمساهمين في مكافحة هذا الوباء. وكانت المنظمة قد دعت إلى حظر تام وشامل لإعلانات السجائر بعدما أثبتت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الترويج وبداية التدخين لدى الشباب، كما تتخذ حكومات عدة هذا التاريخ موعداً سنوياً لتطبيق قوانين صارمة جديدة كإعلان المستشفيات والمراكز الحكومية مناطق خالية تماماً من الدخان. في المقابل يرى البعض أن هذا اليوم لا يعد كونه محاولة تافهة للجم التدخين، تأثيرها شبه معدوم في دول ذات استهلاك ضخم مثل الهند والصين. أما بالنسبة لآخرين فإن المناسبة تشكل تحدياً لحرية الأفراد في الاختيار وأسلوباً جائراً يمس حقوقهم الثقافية والاجتماعية، مما دفع بعض المدخنين ومزارعي التبغ والشركات المصنعة إلى إيجاد طرق لإسماع أصواتهم عبر إطلاق حملات مضادة أو إعلانات ترويجية بديلة في اليوم نفسه. ورغم غياب جهود منظمة واسعة النطاق ضد هذه المناسبة، فإن بعض الجماعات والمنظمات المدافعة عن حقوق المدخنين والتي تفند المنظمة أسماءها على موقعها الإلكتروني تعمد إلى تنظيم فعاليات محلية تحت شعارات التحدي وحرية الاختيار لمواجهة ما تصفه بالذم الممنهج لمنتجات التبغ الفاخرة.
0: إذن أحبتي، يعد التبغ أهم سبب منفرد للوفيات التي يمكن تفاديها عالمياً، إذ يزهق حالياً روح 1 من كل 10 بالغين في شتى أنحاء الأرض. ويكمن الهدف الأسمى لهذا اليوم الذي أقرته الدول الأعضاء عام 1988 في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية البيئية والاقتصادية المدمرة لدخان السجائر، والسعي لتخفيض أكثر من 5 ملايين حالة وفاة سنوياً. كما تشجع المنظمة الدولية المجموعات الأهلية والحكومات على تنظيم فعاليات تثقيفية وحملات إعلامية، فضلاً عن تقديم جوائز للمساهمين في مكافحة هذا الوباء، وكانت المنظمة قد دعت إلى حظر تام وشامل لإعلانات السجائر بعدما أثبتت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الترويج وبداية التدخين لدى الشباب، كما تتخذ حكومات عد هذا التاريخ موعداً سنوياً لتطبيق قوانين صارمة جديدة كإعلان المستشفيات والمراكز الحكومية مناطق خالية تماماً من الدخان.

أحبتي، وفي محورنا الثاني مشروع غاليليو غاليلي، برنامج بحثي يهدف إلى دراسة احتمال وجود حياة ذكية في الكون.

0: التي الدراسات يعني مستمرة وبشكل كبير في موضوعة الكشف عن الحياة خارج كوكب الأرض. هسه هذا الكشف قد يكون ماثلا للأعين أو قد يكون كشفا غير حقيقي أو غير واقعي ومجرد تكهنات، ولكن بشكل أو بآخر تبقى هذه التكهنات مهمة أساسية، لأنه قد تكون فعلا الأجسام الطائرة التي يرصدها البنتاغون وغيره حقيقة ماثلة أمام الأعين، ولكن لا أحد يتحدث عنها بشكل دقيق. طبعا الاعتقاد بأن البشرية، هذه نقطة مهمة، يعني هي حضارة لوحدها، هذا ليس بصحيح. مجرد درب التبانة وحدها تحتوي على ما لا يقل عن 100 مليار نجم، بينما قد يضم الكون المرئي نحو تريليون مجرة، إضافة إلى أن حوالي 10% من النجوم، وهذه نقطة مهمة، يعتقد أنها تمتلك كواكب بحجم الأرض. وبحسب مصنف الدراسة، إن الاعتقاد بأن البشرية هي الحضارة التقنية الوحيدة، هذا يعني ليس بصحيح، يعني من الممكن أن تكون هنالك حضارات إلى جوارنا. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوت عبد الخالق كريم.
1: في عام 2021 أطلق مشروع جاليلو، وهو برنامج بحثي يهدف إلى دراسة احتمال وجود حياة ذكية في الكون عبر مراصد موزعة في ولايات أمريكية عدة، لمراقبة ملايين الأجسام السماوية والظواهر الجوية غير المفسرة. ويرى العالم أفي لوب أن وجود حضارات ذكية خارج الأرض ليس مجرد فرضية خيالية، بل استنتاج منطقي تدعمه الأرقام الفلكية. فمجرة درب التبانة وحدها تحتوي على ما لا يقل عن 100 مليار نجم، بينما يضم الكون المرئي نحو تريليون مجرة، وتمتلك 10% من النجوم كواكب بحجم الأرض. وبحسب لوب، فإن الاعتقاد بأن البشرية هي الحضارة الوحيدة يعد نوعاً من الغرور العلمي، مضيفاً بسخرية: من غير المنطقي أن نعتقد أن إيلون ماسك هو أعظم رائد فضاء منذ الانفجار العظيم، ويشير إلى أن الشمس تشكلت متأخرة نسبياً، مما يعني أن حضارات أقدم منا بمليارات السنين امتلكت الوقت الكافي للوصول إلى جوارنا الكوني. ويشبه لوب منهجه العلمي بالبحث عن كرة تنس ألقاها جار في حديقتنا، أي البحث عن بقايا تكنولوجيا دخلت النظام الشمسي بالفعل، وهو ما يختلف عن نهج مشروع سيتي التقليدي الذي يركز على الإشارات الراديوية البعيدة. وانتقد لوب ما وصفه بالجمود الفكري لدى المجتمع العلمي الخائف من السخرية، ضربا المثل بمصطلح المادة المظلمة الذي أطلقه العلماء على شيء لا يعرفون طبيعته الحقيقية لمنح انطباع بالفهم. أما بشأن الأجسام الطائرة المجهولة، فيؤكد ضرورة التعامل معها بجدية كقضية مرتبطة بالأمن القومي، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تتعامل مع ظواهر حقيقية داخل المجال الجوي، وأن إخفاء بعض الوثائق يعود جزئيا إلى الحرج من الاعتراف بوجود ظواهر لا تستطيع الأجهزة تفسيرها رغم الميزانيات الضخمة. ويوضح لوب أن الوثائق التي رفعت السرية عنها مؤخرا لا تحتوي أدلة مبهرة، وأن كثيرا من الحالات مثل الأضواء الزرقاء في رحلات أبولو ناجم عن الأشعة الكونية التي تضرب الكاميرات. ويختم بالقول إن سؤال هل نحن وحدنا ليس قضية أمريكية، بل سؤال إنساني عالمي كفيل بتغيير مفاهيم الفلسفة ومكانة البشرية في الوجود.
0: إذن أحبتي، بحسب لوب فإن الاعتقاد بأن البشرية هي الحضارة الوحيدة يعد نوعا من الغرور العلمي، ويقول أنه من غير المنطقي أن نعتقد أن إيلون ماسك هو أعظم رائد فضاء منذ الانفجار العظيم، كما يشير إلى أن الشمس تشكلت متأخرة نسبيا، مما يعني أن حضارات أقدم منا بمليارات السنوات امتلكت الوقت الكافي للوصول إلى جوارنا الكوني. أما بشأن الأجسام الطائرة المجهولة، فيؤكد لوب ضرورة التعامل معها بجدية، ليس لأنها دليل مؤكد على كائنات فضائية، بل لأنها قد تمثل قضية مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي. ويشير إلى أن وكالات الاستخبارات ووزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ليست جهات خيالية أو مهووسة، بل مؤسسات أمنية تتعامل مع ظواهر غير مفهومة داخل المجال الجوي الأمريكي. وبرأيه فإن إخفاء بعض الوثائق السرية لسنوات يعود جزئيا إلى الحرج من الاعتراف بوجود ظواهر لا تستطيع الأجهزة الأمنية تفسيرها رغم الميزانيات الضخمة. إذن أحبتي، لسنا وحدنا، هذا سؤال قد يغير من مفاهيم الفلسفة. كما علق لوب أيضا على الوثائق التي بدأ البنتاغون رفع السرية عنها مؤخرا، وموضحا أن ما نشر حتى الآن لا يحتوي أدلة مبهرة على وجود كائنات فضائية، وأن كثيرا من الظواهر يمكن تفسيرها علميا. ومن بين الأمثلة التي ناقشها الأضواء الزرقاء التي ظهرت في صور بعثات أبولو على القمر، والتي يرجح أنها ناجمة عن الأشعة الكونية الكوزميك رايز التي تضرب الكاميرات والأفلام الفوتوغرافية خارج حماية الغلاف الجوي للأرض. ورغم عدم امتلاك صاحب الدراسة دليلا مباشرا على وجود حضارة فضائية متقدمة، يؤكد لوب أن التواضع العلمي يفرض إبقاء الباب مفتوحا أمام جميع الاحتمالات، مع ضرورة جمع الأدلة بطريقة علمية بعيدا عن التهويل أو التفكير العقائدي. كذلك يقول أن سؤال هل نحن وحدنا في الكون ليس قضية أمريكية فحسب، بل سؤال إنساني عالمي، وقد تكون إجابته قادرة على تغيير نظرتنا للفلسفة والدين ومكانة البشرية في الكون. كذلك أحبتي، يرى لوب أن دراسة الأجسام بين النجمية يمكن أن تكشف الكثير عن المواد المحيطة بالنجوم الأخرى، وربما حتى عن المكونات الأساسية للحياة، وهو ما يختلف عن نهج مشروع البحث الذي صاغه كذلك. وهذا المشروع الذي يركز أساساً، مشروع البحثي، على الإشارات الراديوية والبصمات الكيميائية في أجواء الكواكب البعيدة، أي إشارة راديوية قادمة من بعيد أو بصمة كيميائية ترصدها التلسكوبات غير مفهومة يمكن أن تفسر بشكل دقيق على وجود حياة أخرى بعيدة عنا. كذلك انتقاد للعلم التقليدي وملفات البنتاغون السرية، هذه الدراسة انتقدت ما وصفه صاحب الدراسة لوب بالجمود الفكري لدى بعض العلماء، معتبرا أن المجتمع العلمي أحيانا يرفض الأفكار الجديدة خوفا من السخرية أو فقدان الهيبة الأكاديمية. ويضرب مثالا بالمادة المظلمة الدارك ماتر، ويعتبر أن العلماء أطلقوا هذا الاسم عليها لأنهم لا يعرفون طبيعتها الحقيقية بعد، فقط لإعطاء انطباع بالفهم أنها مادة مظلمة لكنهم لا يعرفون عنها شيء، وهي تملأ الكوكب بأجمعه. طبعا الأجسام الطائرة كما قلنا قبل قليل، ضرورة التعامل معها بجدية، ليس لأنها دليل مؤكد على كائنات فضائية فحسب، بل كما قلنا أنها قد تكون مرتبطة بأمن قومي، وهذا بصراحة يعني شيء خطير للغاية. طبعا يشبه لوب منهجه العلمي بالبحث عن كرة تنسن ألقاها جار في حديقتنا كما ورد في التقرير، يعني بالضبط البحث عن بقايا تكنولوجية دخلت النظام الشمسي بالفعل، وهو ما يختلف عن نهج مشروع سيتي التقليدي الذي يركز على الإشارات الراديوية البعيدة. طبعا ضرورة أو يكون الفهم لكل هذه المفاهيم، المادة المظلمة، الأجسام الفضائية التي ينظر لها بريبة وشك، النجوم، تكون النجوم، الكواكب، المجموعات الشمسية، هذه كلها تخضع لدراسات علمية كبيرة. هذه الدراسات لها أثرها الكبير أيضا في الكثير من التفاصيل.

أحبتي، وفي محورنا الثالث نتوقف عن سؤال يقلق الكثيرين: هل الدماغ سعة قصوى فعلاً؟

0: الدماغ هذا الجزء الأساسي في جسد الإنسان وفي أجساد كل الحيوانات، له دور كبير في التذكر وفي التحليل وفي التعليق وفي التفكر وفي تكوين العلاقات الاجتماعية وفي النشاط الذهني وفي النشاط البدني وفي كل شيء يعيشه الإنسان معه. طبعا بحسب معهد الدماغ بجامعة كوينزلاند، يمكن تقسيم الذاكرة إلى 3 أنماط رئيسية. لكي نتعرف عليها قبل أن نسأل أنه هل للدماغ سعة قصوى؟ الذاكرة الصريحة الواعية اللي تشمل الأحداث الشخصية، حفل تخرج، رحلة، معلومات، حقائق عامة، ذكريات، حب، خوف، صدمة، تكوين ذكريات جديدة، هاي يسموها ذاكرة صريحة واعية. والذاكرة الضمنية اللي هي غير الواعية، المهارات، العادات، العمليات التلقائية، ركوب الدراجة، ربط الحذاء عفوا، حركات العزف على آلة موسيقية، هاي الذكريات تنشط في الخلفية دون استدعاء واعي. يعني انت تريد تربط الحذاء رأسا، تدنق على الحذاء تربطه بشكل سريع من دون أن تفكر، هذه يسموها الذاكرة الضمنية غير الواعية. زين، بدون تفكير أنت تقوم بها. نجار يريد ينجر له شيء بدون تفكير، ينجر ويقوم بعمليات دقيقة جدا يطلع الشيء اللي يريده. أما الذاكرة العاملة هي التي تحتفظ بالمعلومات مؤقتا أثناء التفكير أو أداء مهمة، مثل حفظ رقم هاتف، متابعة خطوات مسألة رياضية، نوع من الذاكرة المؤقتة اللي نستخدمها لحظيا ثم نفرغها. هذا التوزيع المعقد يعني أن السؤال ليس هل يمتلئ الدماغ، بقدر ما هو ما الذي نختار أن نثبته في هذه الشبكات وبأية جودة هي هذه. طبعا هنالك بيئة منظمة وقائمة مهام واضحة تقلل من الضغط على الذاكرة، بالنتيجة الضغط على الدماغ، وتجعل العثور على الأشياء، تذكر الالتزامات أبسط مما يترك حيزا ذهنيا لما هو أهم. هنالك أيضا أعمال يقوم بها الإنسان تخفف عن الذاكرة وتسهم في إدراك العقل للحظاته المذهلة. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: يتذكر العقل لحظات مذهلة حضنا أخيرا قبل الرحيل، نظرة أولى في وجه الطفل الأول، لكنه يحتفظ أيضا بتفاصيل تبدو هامشية كرقم هاتف قديم أو مشاجرة وقعت منذ سنوات طويلة. ومع التقدم في العمر يبرز سؤال يقلق كثيرين: هل الدماغ سعة قصوى فعلا؟ وهل يمكن أن تأتي لحظة يمتلئ فيها المخ تماما فلا يعود قادرا على استقبال المزيد كما يحدث مع ذاكرة الهاتف؟ وإذا صح ذلك فهل نستطيع تجنب الضرر؟ ظل العلماء يقدرون سعة ذاكرة الدماغ بشكل تقريبي في حدود عشرات إلى مئات التيرابايت، لكن دراسة صادرة عام 2016 عن معهد سالك الأمريكي قدرت أن قدرة الدماغ قد تصل إلى نحو بيتابايت واحداً، أي ما يعادل مئات السنين من الفيديو المتواصل. مع ذلك لا يعني هذا أن الإنسان قادر على تخزين وتذكر أي وكل شيء، فالمشكلة ليست في نفاد المساحة بل في طريقة عمل الذاكرة نفسها. فالدماغ لا يحتفظ بكل ما يمر به، وإنما بما يتم تعزيزه وما نعود إليه ونراجعه وما نربطه بتجارب أخرى. أما ما يمر عابراً دون انتباه أو تكرار فغالباً يخبو أثره أو يضعف استرجاعه مع الوقت. من الناحية البيولوجية، الدماغ عضو محدود الحجم والوزن، يعتمد على شبكة معقدة من الخلايا العصبية للمساعدة في معالجة المعلومات، وما نفقده في معظم الحالات ليس الذاكرة نفسها بل القدرة على الاسترجاع والوصول الفعال، إذ قد تظل آثار رائحة مألوفة أو قطعة موسيقية أو مشهد معين موجود في الشبكات العصبية، لكن الذكرى تنزلق إلى مكان بعيد عن متناول الوعي، لذلك تبدو كلمة السر أقل ارتباطاً بمفهوم السعة وأكثر ارتباطاً بالقدرة على المعالجة والتمييز والاسترجاع، على عكس الكمبيوتر أو الهاتف الذي تمتلئ ذاكرته حرفياً. لا يخزن الدماغ ذكرياتنا في درج واحد ولا في منطقة مفردة، بل عبر شبكة من المناطق المترابطة. وكلما كثرت الذكريات المتعلقة بشخص أو تجربة معينة، صوت أو صورة أو رائحة أو ملمس أو تعبيرات وجه أو حركات، زادت المناطق الدماغية المعنية بهذه الذكرى، فتغدو أشبه ببصمة موزعة على أكثر من مكان.
0: إذن أحبتي، العلاقات الاجتماعية مثل التفاعل المنتظم مع الآخرين يساهم في الوقاية من الاكتئاب والتوتر، وهما من ألد أعداء الذاكرة. المحادثات اليومية، العمل الجماعي، الأنشطة التطوعية، كلها تمنح الدماغ فرصا متكررة للتعلم والتذكر. كذلك ألعاب البسيطة التي كانت لدى أهلنا في السابق، الكلمات المتقاطعة، تعلم لغة جديدة، العزف على آلة موسيقية، قراءة كتاب معقد شوية، هذه كلها أنشطة تدرب دوائر الذاكرة بطرق مختلفة، حتى لو قراءة شيء بسيط، يعني مو شرط كتاب معقد. وكذلك الرياضة التي تساعد على تكوين روابط عصبية مرتبطة بالتعلم والذاكرة، لذلك مقولة العقل السليم في الجسم السليم صحيحة، وترفع تدفق الدم إلى الدماغ، مما يدعم الحفاظ على ذاكرة حادة. وتوصي الإرشادات الصحية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيا من النشاط الهوائي المتوسط مثل المشي السريع، 75 دقيقة من النشاط الأكثر شدة مثل الجري. كذلك الاعتناء بالأمراض المزمنة بصراحة مهم جدا، يعني مثل الضغط، السكري، الاكتئاب، فقدان السمع، السمنة، هذا يساهم في حماية الذاكرة. كما ينصح بمراجعة الأدوية مع الطبيب بانتظام، لأن بعض الأدوية قد تؤثر في القدرة على التركيز والتذكر. إذن أحبتي، السؤال هل يمتلئ الدماغ هو أقل دقة من سؤال آخر، كيف نستخدم هذه السعة الهائلة في الدماغ؟ فالدماغ كما تشير الدراسات الحديثة يمتلك طاقة تخزين هائلة، لكن الأداء الفعلي لذاكرتنا يتوقف على جودة ما ندخله إليه، وكيف نكرره، وكيف نمنحه الوقت والنوم والحركة ليترسخ. كذلك الحفظ أحبتي له دور كبير في توسيع الذاكرة وفي إدامتها، لذلك ليس اعتباطا أنه بعض الأحيان بعض الطلاب يتساءلون أنا لما أحفظ هذه القصيدة، خب أنا أدخل على الإنترنت وأطلع قصيدة لأحمد شوقي، للجواهري، لحافظ إبراهيم. لا عزيزي، أحفظ للشنفرة، لأنك عندما تحفظ ستشحذ الذاكرة بقدرة على الحفظ والتذكر والإدامة.

أحبتي، وفي محورنا الأخير دعوة مثيرة يقودها البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان إلى إبطاء وتيرة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

0: أحبتي، في السابق كانت هنالك دعوات لعلماء، لسياسيين كبار، لرئيس منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الحذر من تطوير الذكاء الاصطناعي إلى حدود لا يمكن السيطرة عليه، وخصوصا الذكاء الاصطناعي التوليدي. لكن هذه المرة تأتي وثيقة هي عبارة عن دعوة البابا ليو 14 بابا الفاتيكان ضمن الرسالة العامة الأولى التي حملت عنوان الإنسانية الرائعة، وهي وثيقة مطولة تعد من أعلى أشكال التعليم الكنسي الموجه إلى نحو 1,400,000,000 كاثوليكي حول العالم. شدد البابا من خلال هذه الوثيقة على أن العالم بحاجة إلى مشاركة سياسية أكثر فاعلية قادرة على إبطاء الأمور عندما يكون كل شيء في حالة تسارع، في إشارة إلى التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: دعا البابا ليو 14 إلى إبطاء وتيرة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، محذرا من تداعياتها المحتملة على الاستقرار العالمي، بما في ذلك نشر المعلومات المضللة وتغذية الصراعات ودفع العالم نحو مسار من الحروب التي لا تنتهي، وذلك في أول وثيقة كبرى بهذا الشأن. وجاءت دعوة البابا ضمن الرسالة العامة الأولى التي حملت عنوان الإنسانية الرائعة، وهي وثيقة مطولة تعد من أعلى أشكال التعليم الكنسي الموجهة إلى نحو 1,400,000,000 كاثوليكي حول العالم. وشدد البابا في الوثيقة على أن العالم بحاجة إلى مشاركة سياسية أكثر فاعلية قادرة على إبطاء الأمور عندما يكون كل شيء في حالة تسارع، في إشارة إلى التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن الحكومات يجب أن تتدخل لضمان عدم احتكار البيانات من قبل القطاع الخاص، مع دعوات واضحة إلى حماية حقوق العمال وضمان سلامة الأطفال والحد من المنافسة غير المنضبطة بين شركات التكنولوجيا الكبرى، كما دعا إلى تنظيم صارم، مؤكدا أن على المطورين العمل من أجل المصلحة العامة بدلا من التركيز على الأرباح فقط. وتمثل هذه الوثيقة أول بيان عقائدي شامل للبابا منذ توليه منصبه. وحذر الخبر الأعظم من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم في تعزيز قدرات الحرب عن بعد ونشر محتوى مضلل على نطاق واسع، مما قد يؤدي إلى تآكل الثقة العامة وزيادة حدة الاستقطاب السياسي والاجتماعي. ونقلت الوكالات عن البابا قوله إن ما يشهده العالم اليوم يعكس ثقافة قوة تدفع سباق التكنولوجيا بين الدول، وهو ما قد يؤدي إلى مخاطر طويلة الأمد على الأمن الدولي. وفي جانب آخر عبر البابا عن قلقه من ضعف المنظمات متعددة الأطراف، معتبرا أن أرباح صناعة السلاح تشكل أحد المحركات الرئيسية للصراعات في ظل تراجع الالتزام بمبادئ السلام المستدام، منزلقين نحو ثقافة عنف قائمة على القوة. كما استعرضت الوثيقة موقفا أكثر تشددا تجاه مفهوم الحرب العادلة، وهي عقيدة كنسية تاريخية، إذ أعرب البابا عن رفضه لتوظيفها لتبرير الصراعات الحديثة. ويرى مراقبون أن وثيقة البابا ليو تمثل واحدا من أبرز المواقف الإخلاقية والدينية تجاه الذكاء الاصطناعي حتى الآن، حيث تجمع بين التحذير من مخاطره التقنية والاقتصادية والدعوة إلى إعادة وضع الإنسان في مركز العملية التكنولوجية، مما يطرح تساؤلات أوسع حول مستقبل العلاقة بين الابتكار الرقمي والقيم الإنسانية.
0: إذن أحبتي، يحذر الحبر الأعظم من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم في تعزيز قدرات الحرب عن بعد ونشر محتوى مضلل على نطاق واسع، مما قد يؤدي إلى تآكل الثقة العامة وزيادة حدة الاستقطاب السياسي والاجتماعي. ونقلت الوكالات عن البابا قوله أن ما يشهده العالم اليوم يعكس ثقافة قوة تدفع سباق التكنولوجيا بين الدول، وهما قد يؤدي إلى مخاطر طويلة الأمد على الأمن الدولي. وفي جانب آخر عبر البابا عن قلقه من ضعف المنظمات متعددة الأطراف، معتبرا أن أرباح صناعة السلاح تشكل أحد المحركات الرئيسية لإدامة الصراعات في العالم في ظل تراجع الالتزام بمبادئ السلام المستدام، منزلقين نحو ثقافة عنف قائمة على القوة، كما استعرضت وثيقته موقفاً أكثر تشدداً تجاه مفهوم الحرب العادلة، وهي عقيدة كنسية تاريخية، إذ أعرب البابا عن رفضه لتوظيفها لتبرير الصراعات الحديثة. أحبتي، وبشكل عام تعتبر مثل هكذا تحذيرات من استمرار تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي حقيقة ناقوس خطر تدقه مثل هكذا شخصيات، لأنها تستوعب أن ما قد يقدمه المستقبل من إدامة الذكاء الاصطناعي وبهذا الشكل المهول قد تؤدي إلى تدمير البشرية في لحظة جنون مطلقة يرتكبها من يمتلك مفاتيح هذا العلم الكبير.
2: من ينتهي الحب والعشق

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. التقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشة إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال. راحة وأسعار

0: اطمئنان.
1: انزا هوم، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الأول.
0: انزا هوم، بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

تايمز سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

من أبعد مسافة الأقرب نقطة، أثيرنا الأكثر وضوح، أثيرنا الأكثر نقاء. تايم سكوير FM

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

كل عام وأنتم بخير وعافية، أعاده الله عليكم وعلى أحبابكم وعوائلكم الكريمة جميعا بصحة وعافية.

طبعا كاظم عنده تاريخ من الأغاني العراقية، ها هو صار جدل على أغنيته الجديدة، وصار تراشق إعلامي بين محبين كاظم وكذا إلى آخره. طبعا نحب كاظم، بس كاظم أيضا هو عرضة للنقد، يعني شيء طبيعي إنه واحد ينتقده أو كذا إلى آخره، خصوصا إذا كان نقد محترم. وخلنا نسمع.

طبعا مو موضوعك كاظم ولا اريد احكي بيه اصلا، بس عمار شغل اغنيته القديمه هدد وحكينا بيه. بس احنا بشكل عام الفنان عنده ارث، ارث موسيقي، ارث فني، كل فنان عنده هذا الارث. لذلك الناس مثلا تحب شيرين عبد الوهاب وهو هي منقطعه فتره طويله، مو صح؟ انقطعت فتره طويله وغابت عن الاضواء، تحبها لارثها الفني. مهما كان هذا الارث، واحد يصفه بالكبير، واحد يصفه بالكذا، مهم ان لها ارثا. هذا الارث متكرر، يعني الناس سمعه باستمراريه فعلها علاقه مع الفنان، ولهذا تحترم الفنان. يعني كنا نفهم احنا ليش نحب الفنان، لان الفنان عنده شنو؟ عنده فد انجاز فني، فنحبه على اساس هذا. مثل مثلا المكانه، مكانه احمد حلمي فنان كوميدي، هي مكانه كانما توقفت، مو صح؟ بس الناس باقيه تحب احمد حلمي لان عنده افلام حلوه، عنده ماضي، عنده ارث فني مثل ما يقول، مو عادل امام مثلا. وهكذا نتعامل مع المشهور على اساس هذا الارث الفني الذي يقدمه للمشاهد، للمتابع، كذا الى اخره. اما الان فاحنا بالحقيقه ما جاي نفتهم انه الناس ليش تحب المشاهير اللي ما عندهم اي ارث ممكن يعني يخلفونه او يتركونه لكل مشاهد او متابع.

طبعا هذه أغنية شيرين الجديدة اللي هي كلمات وألحان عزيز الشافعي. المهم احنا ربما يعني وضعنا مختلف بالعراق الآن. احنا من أكثر الناس اللي يسوقون للمشاهير، أكثر ناس عندهم مشاهير، طبعا ما حد يعرفهم ليش مشاهير، يعني هم نفسهم إذا تسألهم ما راح يعرفون هم ليش مشاهير، هم ليش مهمين، هم ليش يجب اتباعهم، هم ليش كذا. وإحنا دائما نحكي بهذا الموضوع بصراحة ونتناوله من أكثر من جانب. ليش؟ لأن هذا الموضوع هو صار مفهوم إنه هذا. إحنا ليش من الساعة جبنا طاري اللي يختفي، اللي عنده نتاج ويختفي، يظل مذكور بمن؟ بنتاجه. هسه الناس تسولف نبوخذ نصر ليش؟ ها؟ أو تسولف بشخصيات تاريخية ليش؟ لأن عندها فد إنجاز. هسه مهما يكون عندها مكتوبة بالتاريخ بشكل ما، بطريقة ما، أكو حدث مرتبط بيها، أكو كذا إلى آخره. زين ذولي في عصر الفرجة هو حضورهم قائم على، يعني وجودهم قائم على حضورهم بهذه الطريقة. يعني هو ذا اختفى اختفى تماما. شايف هيك نوعية من الناس، يعني هو يثبت وجوده بمن؟ بحضوره. إذا غاب هو يدري ما راح ينذكر بهذه الطريقة. لذلك هو ينزل هواي، مثلا ينشر هواي، يجوز ينشر 10 فيديوهات باليوم، لأن هو يعرف أنه الكلام مالته شنو، وينزل يعني دائما ويلترند ودائما ويكذا، دائما حاضر، يريد أن يلحق بالركب. هو الركب شنو ما حد يدري، يريد أن يلحق بالقطار، ولو إحنا هسه مو بزمن القطار، مو 17 ساعة بالقطار دا تروح وطابوق. هو بالطريقة أنا جربت مرة واحدة رحت بالقطار، يعني تحياتنا للسكك وتحياتنا للقوات الأمنية اللي مرات تلحق بهؤلاء، يعني اللي الأطفال، يعني طفل قاعد بالثنتين بالليل امتان القطار يجعم ويطق بطابوقه. إن شاء الله يعني جي إحنا أمننا بيه كبير.

والله اليوم الصبح عمار حكينا بالقهوة تونا. عمار يحب القهوة واي. حكينا الصبح كنا في مكان واجا رجل يوزع قهوة وكذا إلى آخره، ويعني الأخ محسوبكم شرب 3 فناجين. طبعا يوم أسرع يوم نمت بيه الظهر، نوم من هاي العميق. أنا شفت يعني معول على هاي 3 فناجين إنه ما نام، يعني إنه صحيني. أعتقد القهوة مضروبة عندنا جديات والله، خصوصا على القهوة العربية. أعتقد يعني هي مضروبة بشكل ما، أو هي لا تحقق الفائدة المرجوة مثل ما تحققها البراندات العالمية. أعتقد يعني أعتقد يبدو أنه هي بس مرة، يبدو يعني يجوز، أنا ما أدري، مو خبير بالقهوة، بس هذا هيك يعني، هذا تعليق مجرد، ها مجرد تعليق. ربما يعني احنا شوية حتى هاي مسألة القهوة هي همنا تغيرت بسبب الميديا. أكو صار نوع من الاقتراب للقهوة أكثر من الشاي عند بعض الشباب، رغم ان احنا شايشية العراقيين، يعني ثقافتنا تنتمي للشاي أكثر من القهوة. مو مرات تلقى قهوة ما بيها قهوة، وانا مرة اي والله مرة في مقهى، والمقهى شعبي، فقلت له اريد قهوة، قال لي ماكو قهوة، قلت له جاي ايش اسمها قهوة، ظلي باوعلي احتار بالرد. المهم سالفتنا على المشاهير، القصد اللي المبثوث في الميديا يغير الطباع الاجتماعي، يعني نوعية الأكلات اللي تصير ترند الآن، ها تنزل بالمطاعم ثاني يوم، يصير تسليط ضوء عليها. هذا المشهور اللي يطلع يحكي بالمطاعم، مرات عود خبير أكل أو خبير كذا، مع تحياتنا يعني تحياتنا لهم زينين، بس أكو بهم تحس أنه ما عنده خبرة كافية لأن يقدم هذه النصائح المتعلقة بالصحة. الطعام متعلق بمن؟ بالصحة. هو مشهور يقدم نصيحة لك على مود تزور المطعم الفلاني، هو ما أخذ من المطعم الفلاني فلوس، فلوس الإعلان. هو خبير، هو يطلع لك خبير، ما يطلع لك ماخذ إعلان، هو ما يدري لك أنا جاي يسوي إعلان، مو بس يطلع لك بهذا المطعم ينصح به بشكل غير مباشر كذا إلى آخره، قابض من الجماعة وجاي يقدم لك نصيحة. طبعا هي مو نصيحة، لأن احتمال الجماعة مثلا نظافتهم صفر، مو احتمال ماكو عناية بالصحية بالموضوع يعني، أو يعني الأشياء مو طيبة مثلا، لكن هو يقدم هذه النصيحة. وتشوف مرات الناس تجي للمطعم على مود القعدة، على مود أشياء ثانية، خصوصا في المناسبات كذا إلى آخره. المهم مو قضيتنا، بس قضيتنا شنو الموجود المرئي. احنا في عصر المشاهدة، في عصر الفرجة، الآن أي واحد يتفرجون عليه هو مستفيد، يحجون عليه، يغلطون عليه، يعتبرونه سيء، يعتبرونه نكرة، شو يعتبرونه؟ خلي يعتبرونه، هو راح يفرح. ليش؟ لأنه مرئي، لأنه معترف به بهذه الطريقة، لدرجة أن شخصا ما وزوجته ظهر في مقطع فيديو بين قوسين خادش للحياة، خادش للحياة، واعتقل أعتقد أو من قوات الداخلية، هذا قانون المحتوى الهابط. الآن هو مشهور، لماذا مشهور؟ لأنه اشتهر في مقطع خادش للحياة، وكأن الجمهور يكافئ من يخدش هذا الحياة، مو يعني كأن الجمهور يكافئ من يقدم هذا النوع من، هو حتى مو محتوى، ما أقدر أقول هو محتوى هابط، لأن غالبا المحتوى يفترض أن يكون شنو، أن يكون بأهداف، باستراتيجية، بشيء ينتمي لل ها مو لا يعني هاي هذا المحتوى الهابط توصيف، هسه احنا ما نريد ندخل في دلالاته، لكن للاسف اقول انه الحياه تمشي بهذه الطريقه الان، الحياه تمشي بهذه الطريقه. الاعتراف ليش؟ لان الناس سلطه، الناس سلطه. قبل الصحافه تاخذ سلطتها منين؟ من الناس، لان تاثر بالناس فيسمونها سلطه شنو؟ سلطه الرابعه. لماذا؟ لان هسه هواي ناس ياثرون بالناس، وهذول الناس مرات الصحفي قد يكون عنده أدوات تأثير، قد يكون تعبان على نفسه، محضر عدل، قاري، دارس كذا، متخرج من كلية إعلام أو إلى آخره، مو ولو هو مو أساس أنه يتخرج من كلية إعلام، يعني أغلب الصحفيين العرب هم مو اختصاص. المهم لكن القصد أكون مسوغ يخلي الصحافة مؤثرة، أكون مؤسسة تحس صحفية. الآن
صناع المحتوى ما يمتلكون للأمانة يعني مو كلهم أغلبهم جيدين لكن ما يمتلكون هذه القدرة أو هذه الأهلية لأن يقدموا لنا ولأطفالنا ولنسائنا ولمجتمعنا ها يقدموا لهم هذا الدور من النصح المباشر وغير المباشر وبعد الفاصل راح أسولف لكم سالفة صغيرة.

قدمها. اليوم في احد تقاطعات البصره يعني ثاني السير يمشي واذا بطفله جميله حلوه ورده ها اجت مسحت الجامعة السيارة. هذا المظهر طبعا انا ما عندي خردة بصراحة عشان عندي بس فئة عالية يعني من العملة النقدية, فالموقف محرج تعرفون. المهم فلتها ماكو خردة وكذا الى اخره ومنعتها انه تسوى هاي يعني تكمل الغسل يعدها مرش. المهم فقالت لي, هي طبعا حشت قالت لي جملة استوقفتني أنا بصراحة. طبعا عندي حلويات بالسيارة بعتها بشيسها يعني مشتريها فأعطيتها الحلويات أنا بدال هاي الخردة الماكو. إيش قالت لي هي؟ قالت لي انطيني والله شلون الخاطر أبو جنة عندك. والله العظيم أبو جنة تعرفون يعني صانع محتوى عراقي, هو صاحب محل كان عنده يبيع سمك وبعدين شبس ويعني شركة وكذا إلى آخره ويسوي قرعة والناس يعني بهذه الطريقة. أنت جاي تلاحظ أنه أطفالنا يعرفون منه, مع تحياتنا الرجل طبعا ما أريد أنتقص منه, لكن ما المسوغ اللي يخلي أطفالنا يعرفون هذا الكم من الشخصيات وهذا النوع من الشخصيات؟ يعني هل الطفل بحاجة الآن إلى أن يعرف هؤلاء؟ يعني الطفل في هاي المرحلة اللي هي مرحلة النشأة, طبعا هذا الطفل هو أصلا هاي الطفلة طالعة تشتغل يعني بهذا الوقت اللي هو العيد, يعني هي طفولتها أصلا شبيهة, هي أصلا طفولتها في خطر وأصلا طفولتهم في عز الخطر وطفولتها مهددة وطفولتها ربما منقرضة ومنتهكة, وهذا جرح الطفولة ما يفارق الإنسان, صعب يعني صعب يتعالج بعدين. إنه الإنسان ما عايش طفولة طبيعية, ما عايش طفولة طبيعية, عايش طفولته بالتقاطع يعني مو فد شيء هين أبدا. المهم ويفترض إنه عندنا وزارة عمل ووزارة كذا ووزارة داخلية تحل هاي المواضيع إنه الأطفال بالتقاطعات, مو صحيح؟ يفترض إنه وزارة الداخلية ووزارة العمل تحل هذا الموضوع للأمانة يعني, وتوفر لأن الرعاية الاجتماعية هاي اللي يحشون بيها دائما وينها يعني الأمور الأخرى اللي متعلقة بحقوق الطفل في كل مكان في العالم, أنه طفل أصلا أكو غرامة على اللي شغل طفل في محل, صح لو لا؟ لأن هذا انتهاك للقانون. بس أنت شوف أطفالنا أصلا هم حتى المتعلمين والدارسين واللي بالمدارس واللي حالتهم مادية زينة, شوف منو يحترمون ومنو ومنو يتأثرون. مو تلقى أبوه هذا خطيئة, أبوه طيب الحباب اللي طالع من الصبح وراجع بالليل وتعبان, ها تلقى ابنه ما متأثر به, هذا أبوه المنهك اللي يشتغل أكثر من شغل احتمال, أبوه يعني ابنه ما متأثر به, هذا الطفل ما متأثر بأبوه, متأثر بمن؟ متأثر بصانع محتوى يجمز منا ومنا, مو شغل الحطب ويطفر ومدري شنو والرياكشنات مال وجهه والتعابير هيك تحس مدري شنو احنا بجهنم. مو احنا للاسف يعني هذا الكلام نقوله لان مرات احنا الكبار هم نتاثر, فكيف باطفالنا؟ مو صح؟ فالمفروض اكو نوع من الرقابه اللي ربما يعني تنقذ الطفل, تنقذ هاي الاجيال من هذا الضياع المزمن.

غريب الصين. الصين عندها موجة جديدة من التعامل مع صناع المحتوى. ما أدري إذا قرأتوا عنها، سرتوا عنها، راح تكتشفون تفاصيل جديدة تخص هذا الموضوع. كيف يسيطر؟ تخيلوا الصين مليار، مليار يا جماعة، ها مليار، يريدون يسيطرون على صناع المحتوى، وعندهم إجراءات. يعني ماخذين الموضوع بجدية. ليش؟ لأن هم عايشين بإنسانهم، هذا الإنسان الذي يكافح ويعمل وكذا إلى آخره. لأن المجتمع هذا اللي اللي اللي اللي يضغط بالسبابة على الشاشة ليلا ونهارا، ها هذا مجتمع بالنهاية ما راح ينجز شيء غير التعليقات والهمز واللمز واللايكات والشير، وما علقت لي وما علقت لك، ما نبغى هاي جيدة، ما علقت لي بالستوري. الناس هسه ما تنشر بوستات، قليل يعني، كل ستوري يومياتها وكذا. ما انت ليش ما تعلق لي بالستوري يا ابو؟ شنو السالفة؟ شو اسوي لك يعني؟ انت جاه الصوره شو اسوي لك مثلا؟ يعني شو اسوي لك؟ ها زين، انا مثلا يعني والله ما ادري اسوي لك اخفاء، يعني هم مصيبه. المهم في تلك الدول الطفل يصنعون له جو، يعني شنو يعني؟ ديش مره شفت التقرير انه الاطفال ماخذينهم باباو على الصوره، الاطفال مطينين، عجيب الفيديو يعني جاي يمشي الفيديو والأطفال جاي يطينون. شنو هاي؟ أطفال، مجموعة هائلة من الأطفال وبنص الطين وهيجوا لابسين هدوم مدرسة. شنو هاي يابا؟ قالوا هاي رايحين للساحل يعني، أو نهر أو كذا، شرواسب أكو يعني. ما ليش جاي يدرسون عملي يعني؟ ماخذينهم يشوفون هاي الأجواء بالصين، لأن هم يدرسون أطفال فياخذونهم حتى يدخلون بالجو. يعني ما يصير أسوي لك مثلا عن الصيد، ها وانت ما شايف صياد يصيد، ما شايف هاي اللحظة التي تخرج بها السمكة من الماء مثلا، ما شايف الصنارة والوضعية والطعوم وإلى آخره، هاي التفاصيل ما شايفها. احنا هسه البصرة اللي كان لها تاريخ بالنخل، مو ما يعني ماكو شيء اسمه عملي يروحون يشوفون. يعني بالدراسة عندنا خصوصا المدارس يروحون يشوفون شلون ينزرع النخل، يروحون يشوفون كذا إلى آخره. ما عندنا هاي، صعبة علينا، صعب علينا. ليش؟ لأن عندنا الدراسة امتحان وجواب ودرجة. يعني علاقتنا بالتعليم تتلخص في فكرة الامتحان والتخلص من الامتحان، لدرجة أن بعض الطلبة عندما ينهون امتحان ما يقومون بماذا؟ بحرق الملازم. ليش؟ لأن هو خلص الامتحان، فعلاقتنا بمن بالدراسة أو بالتعليم أو بفكرة التعلم انتهت. ولذلك حتى الخريجين من الجامعات عندما تنتهي هذه السنوات الأربع، شو يسوون؟ ينقطعون تماما عن اختصاصهم، ما يقرون كتاب، ما يزورون مكتبة. ولذلك المكتبات شنو؟ فارغة. في وقت ما في العراق كانت المكتبات زاخرة بالقراء. لماذا؟ لأن المجتمع بتوجه فكري ايديولوجي كذا، وكانت هاي موجودة. يعني العراق مر بمرحلة بمد يساري مثلا كذا إلى آخره. لذلك لحد الآن احنا نشوف انه اغلب المثقفين القدامى ينتمون إلى جهة اليسار. ليش؟ لأن كان اكو مد ثقافي يساري، وكانت كتب تطبع في الاتحاد السوفيتي كذا إلى آخره، هي اللي تيجي لمجتمعنا، وإضافة إلى تيارات سياسية طبعا ما أنفي ذلك. بالنهاية أكو صبغة يسارية على الثقافة العراقية خصوصا، وخصوصا في السنوات الماضية، في العقود الماضية. هذا كله كان هو المحتوى، زي تلاحظ لا، كان هو المحتوى اللي الناس تقرأ بالجرائد بالمؤسسات بالكذا إلى آخره. أما الآن فالمحتوى صار لمن هب ودب. طبعا ما أقول أنه يعني هو هي أهمنا بها شغلة إيجابية، أنه للجميع الحق في أن يقول، وللجميع الحق في أن يعلق، وللجميع الحق في أن يشارك. لكن هل نستخدم هذا الحق بشكل جيد؟ هل نستخدم هذا الحق بشكل منصف؟ كم روح أزهقت بسبب تعليق أو بسبب تناول يتعلق بالشرف، يتعلق بكذا إلى آخره. كم كم كم كم كم يعني مغالطة يعيشها الشارع بسبب طبيعة محتوى ما. وتعرفون أكو حروب إعلامية وأكو جيش من الإعلاميين يصطف
في اتجاه ما لبلورة فكرة ما دون أخرى ولنصرة اتجاه سياسي على اتجاه سياسي آخر. وهكذا صارت الميديا شنو هي؟ مصنع بالحقيقة، مصنع للأفكار ومصنع يعني للتخندقات الاجتماعية الطائفية الدينية كذا إلى آخره. للأسف يعني صارت الأمور بهذه الطريقة، ولذلك الطفل أيضا يرى ويسمع ويتأثر التعليق المسيء الذي يعلقه الكبير في منصة ما. هذا الطفل بالتأكيد يعي هذا التعليق، واحتمال هو أصلا يسمعه بالشارع ويشوفه بالميديا. وتعرفون أكو يعني إحنا الميديا مالتنا مو مثلا هي خاصة للكبار، مو هي ميديا عامة. وتشوفون الميديا شنو بيها من إيحاءات جنسية أحيانا، إيحاءات خارج اللياقة الأدبية كذا إلى آخره. والطفل أيضا في مرحلة يعني حرجة. في وقت كان من المفترض أن يتلذذ هذا الطفل بطفولته بشكل صحيح، يتمتع باللعب الحقيقي، اللعب الذي يساوي أن يكون بدن جسمه بخير بنوع من الرياضة، وحتى من يلعب يكض النقال وكذا إلى آخر. المهم في وقت كان يجب أن يؤسس لتعليم هذا الطفل بشكل حقيقي حتى يقدم له ما هو مناسب في هذا العمر. تشوفون أطفال يوصلون لمرحلة الثالث متوسط، مو الثالث المتوسط، وهو بعد ما يعرف يكتب، بعد ما يعرف يقرأ، عنده أخطاء بالهمزات، عنده كذا. لا والله يوصل مرات للسادس، مو إذا إذا إذا اتفقنا مع قانون الأمم المتحدة اللي يعتبر أنه الطفل لحد عمره 18. يعني تخيلوا يعني هو بالسادس وهو شنو؟ هو طفل بالحقيقة. هذا الإنسان يفترض أن يعامل معاملة معينة، ويفترض أن يعني أن يختار بشكل جيد الأمور التي يراها. وينبغي أن نساعد إحنا كأسرة وكمجتمع أن يساعد هذا الطفل، يقدم له نوع من الاحترام، نوع من المكانة، أن يغير نظرة الناس أحيانا لبعض الأطفال. يعني أحيانا نتعامل بقسوة مع الطفل فقط لأنه ماذا؟ لأنه طفل، بهذه الطريقة أو تلك.

0: طبعا هذا العصر يقدم فد وصفة، وصفة هي اللي تخلينا في كثير من الأحيان احنا نسهر طويلا ونقضي وقتا طويلا ونحن نتصفح الهاتف. شنو يقدم؟ وصفة الانبهار، الإبهار. يعني دائما أكو شنو؟ أكو مفاجأة، تجرب بالريلز وما تدري شنو يطلع لك، صح لا؟ تتغير الخوارزمية دائما باستمرار وتقدم لك ما لذ وطاب من المقاطع، وهذه المقاطع بها نوع من المفاجأة، وأحيانا مضغوطة بشكل مريب، يعني وقت قصير، وموسيقى خاطفة، موسيقى مثيرة، موسيقى وقع أكو إيقاع، مو أكو إيقاع للقفشة للكذا للختام، أكو مفاجأة، عنصر الدهشة حاضر جدا. من أكثر الأشياء اللي تأثر بالطفل شنو؟ هو الطفل ليش كان، يعني كان ربما هسه ماكو ما أدري، ليش كان الطفل يعني ينبهر يعني بمدينة الألعاب؟ من يروح ما يريد يطلع، ألوان شايفين الألوان هاي؟ ألوان مختلفة، وعربات وخيول تطير، ومو هاي الأشياء اللي هي أصلاً هي مو طبيعية، وهذا الكوب اللي يدور والمدري إيش والنفق وغرفة الساحرات، ويعني هاي الأشياء اللي هي شنو؟ اللي هي خارج المألوف. الطفل أحيانا المألوف يدهشة، لأن هو طفل بعده بريء، يعني ما عنده خبرة حياتية، احتمال ما شايفه هواي. إحنا قلنا في حلقة من الحلقات إنه من يشوف الجمر كان يقول هذا شنو، الطفل بداية من يشوف الجمر يسأل، هذا لازم يسأل لأن دهشة عنده. الدهشة يعني تتولد من خلال المراقبة، مراقبة الأشياء. هسه إحنا دار نروح احتمال لسويسرا فت 6 أشهر، ها احتمال نندهش، احتمال قوي والله. ليش؟ لأن راح نشوف مدينة، راح نشوف مدينة بسويسرا، أكو شيء اسمه مدينة منظمة كذا إلى آخره، راح نتفاجئ من نشوف العناوين مال المحلات مكتوبة بنفس الخط بنفس الفونت، مو وبنفس الحجم، مو راح نتفاجئ من نشوف الشوارع شلون، يعني أماكن الوقوف، طريقة السير بالمركبات، القوانين، المواطن شلون يحترم القانون. راح نتفاجئ من الجو ومن المصدات، يعني الأشجار اللي موجودة في أطراف المدن اللي تحمي الجو وتحمي البيئة، المصانع اللي موجودة في الأطراف، مو الأشياء المنظمة، الجو الصافي كذا إلى آخره. حتى البقرة هناك شكلها يختلف، لأن أكلها يختلف، وضعيتها تختلف، لذة الفواكه راح تختلف. ليش؟ لأن مزروعة في أماكن صح، ماكو كيمياويات. راح ننبهر، إحنا هم راح ننبهر. ولذلك هواي ناس من يسولفون على الخارج يسولفون بنوع من الانبهار قائم على أساس المفارقات الموجودة عن الحياة اللي نعيشها إحنا. المهم، فهذا الطفل ينبهر بالعادي والمألوف كيف إذا قدم له في بيئة ما، بيئة هي أصلا تبهر الكبار، في هذه البيئة الرقمية، في هذه القبيلة الرقمية قدمت له مواد هي قائمة، يعني تنتج في استوديوهات، ويمرر هذا الفيديو إلى المونتير ليعمل على زيادة الألوان، ويعمل على إضافة المؤثرات الموسيقية والتأثيرات الصورية كذا، الفلاتر إلى هذا المحتوى ودمجه، ويقدم بطريقة مثيرة إلى أبعد حد. خلونا الآن نأنس معا بسماع هذا التقرير بصوت المبدع عبد الخالق كريم.
1: يتربع صناعة الإبهار التي يتقنها مشاهير منصة التواصل الاجتماعي على عرش التأثير البصري والنفسي في عالم الطفولة المعاصرة. تقدم الشاشات الرقمية للأطفال وجبات مكثفة ومستمرة من المشاهد المطعمة بالألوان الحية والألعاب المبتكرة والرفاهية المطلقة والرحلات المشوقة. تخاطب هذه التوليفة البصرية بذكاء شديد الغرائز الفطرية للطفل، والتي تميل بطبيعتها نحو حب المرح والاستكشاف والتعلق بكل ما يلمع ويجلب المتعة الفورية. يتأثر البناء النفسي للطفل بهذا الدفق المتواصل من الإثارة، فيبدأ عقل الناشئة بتشكيل روابط لاواعية تجمع بين ملامح هؤلاء المشاهير وبين المفهوم الشامل للنجاح والسعادة في الحياة. تكمن الإشكالية الكبرى في هذا النمط من التلقي داخل المساحة الممتدة بين الواقع والافتراض، إذ يبني الطفل تصوره عن العالم بناء على لقطات منتقاة بعناية ومعدة مسبقا داخل استوديوهات صناعة الترفيه، تظهر فيها الحياة كرحلة خالية من التعب أو الإحباط أو الفشل. يقود هذا الانبهار المستمر إلى إعادة صياغة منظومة القيم لدى الأجيال الجديدة، حيث يتعود وعي الطفل على تلقي المكافآت السريعة والبهجة الجاهزة دون بذل جهد حقيقي للوصول إليها. يتسبب هذا التكيف النفسي في إضعاف مهارات الصبر والمحاولة والخطأ والعمل الدؤوب التي يتطلبها النمو السليم والتحصيل المعرفي في الحياة الواقعية. يبدأ الطفل بازدراء الروتين اليومي الطبيعي، ويرى في الدراسة أو الواجبات الأسرية أنشطة باهتة ومملة مقارنة بالعالم الساحر النابض خلف الزجاج المصقول للهواتف الذكية. إن خطورة الظاهرة تتجلى في تحول هؤلاء المشاهير إلى موجهين غير مرئيين للسلوك الطفولي، ومحددين أساسيين لرغبات الصغار وتطلعاتهم المستقبلية. يصبح الاستهلاك والشهرة السريعة هما الغاية الأسمى، مما يفرض على المؤسسات التربوية والأسرة ضرورة الالتفات إلى هذا التحدي والعمل على خلق توازن حقيقي يعيد للطفل صلته بالواقع ويحميه من ذوبان هويته في شباك الإبهار الرقمي الزائف.

0: أحبتي المستمعين، وصلنا إلى الختام. أرجو أن الحلقة قد نالت رضاكم. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس
2: هوى الناس مع علي الياسري.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: ولد. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
0: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام،
1: راديو تايم سكوير اف ام.
2: الو،
0: عدنا سوالفكم تلتم.
1: تايم سكوير اف ام،
0: عدنا سوالفكم تلتم.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

جودة الصوت وروعة الحضور. جودة الصوت. راديو تايم سكوير اف ام أهل البصرة أدرى بصوتها. جودة الصوت وروعة الحضور.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: أم عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
4: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
5: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
4: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
6: لا بأكده كتير.
4: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة، حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.